يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح. أذكار
0: الصباح. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: وبحمده،
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.

الملك وله الحمد يقولها 100 مرة في اليوم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين، عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة وأصالة وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: الشجر
1: عشقه

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعيبال. صباح الخير يا نابلس، من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة،
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: مدينة السلام والصمود ومسرى رسولنا الحبيب وعاصمة فلسطين الأبدية من النهر إلى البحر القدس.
1: لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي.
0: القدس من أكبر المدن الفلسطينية المميزة بموقعها الاستراتيجي وقيمتها التاريخية والدينية اللي بتميزها عن باقي المدن الفلسطينية، وتقع على تلال مرتفعة في وسط فلسطين وتعتبر رمز حي للتاريخ والدين والثقافة. على تلال القدس تتجسد حكايات الأديان والحضارات وتتعانق أصوات الأذان مع أجراس الكنائس.

0: في الأصل القدس هي قرية صغيرة بناها الكنعانيين من 5000 عام، عايشت عصور عدة، وكل حقبة تاريخية تركت فيها بصمة أثرية مختلفة، لكن المعالم الدينية بتهيمن على فضاء المدينة، ومنها المسجد الأقصى وكنيسة القيامة.
1: المسجد الأول، المسجد القبلي اللي إحنا موجودين فيه، هذه أول قبلة للإسلام. هذا ما اسمه المسجد الأقصى اللي بيقولوا عنه الناس، هذا المسجد الأقصى. المسجد الثاني مسجد قبة الصخرة اللي هو معراج النبي عليه الصلاة والسلام.
0: يلف البلدة القديمة للقدس سور أثري شيد على مراحل مختلفة، كان آخرها الفترة العثمانية. في 7 أبواب هي مداخل للأحياء القديمة، وفي القدس أنفاق وقبور لصحابة وقديسين وسلاطين عاشوا ودفنوا فيها، وقصور أموية وغيرها من الآثار. القدس من المدن القديمة المحاطة بأسوار تاريخية تتكون من 4 أحياء: الحي الإسلامي والذي يعد أكبر الأحياء الموجودة في القدس سكاناً، إذ يبلغ عدد سكانه 31,000 نسمة، الحي المسيحي، الحي الأرمني، وبتضم القدس بوابات تاريخية مثل باب العمود وباب الأصباط وباب الخليل. أهلها معروفين بالطيبة والتسامح الديني، وجمال المدينة بينعكس في بناياتها التاريخية مثل أسوارها وبواباتها وشوارع بلدتها القديمة.

0: أبو شكري تأسس من سنة 48 من سنة مكان والدي، يعني صرنا تقريبا فوق 70 سنة في المحل هون.
1: على مر العصور سميت القدس بمسميات كثيرة، أبرزها يبوس نسبة إلى اليبوسيين، مدينة السلام، أورشليم، إيليا أو إيليا، بيت المقدس. أما الاسم الشائع اليوم في العربية وخاصة عند المسلمين مدينة القدس، وكثيرا ما يقال القدس الشريف لتأكيد قدسية المدينة. تم احتلال الجزء الغربي من القدس من قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1948، ومن ثم تم احتلال الجزء الشرقي منها عام 1967. تشتهر القدس بالكعك اللي بتشم ريحته بشوارعها وأزقتها، ومستحيل ما تجربه.
2: التاريخ تبع القدس كعك، الكعك تم مستمر وطعمه في البلد القديمة بيختلف عن كل الدنيا،
1: وبأسواقها التي لا يمل منها، وأبرزهم سوق القطانين وسوق باب العمود وسوق باب السلسلة. تعال على القدس، وبعد ما تصلي الجمعة في المسجد الأقصى ما تنسى تروح على إطلالة سطح الخان لتستمتع بمنظر الغروب وإنت عم بتشاهد قبة الصخرة بلونها الذهبي.

0: افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
2: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13/1. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً من 8 صباحاً حتى 4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.pf. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: ألو، مرحبا.
5: ألو،
4: خلص الرصيد.
6: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: الساعة الآن 7 صباحاً. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من 7:00 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الصباحية عبر أثير راديو حياة. تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك، وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنور الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم هو الأربعاء 25 من ربيع الثاني لعام 1448 هجرية، الموافق للسابع من أكتوبر تشرين أول لعام 2026 ميلادية. إذن جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يتواجد، خاصة في المنطقة الجنوبية، الجبل الجنوبي، شارع 10، التعاون، إكشيكة، وفي أكثر من منطقة، وهدم صروح الشهداء اللي على دوار الشهداء وفي راس العين وفي كشيكة، وهيهم في فطاير كمان وفي التعاون في أكثر من منطقة، وإضافة إلى حملة من المعتقلين فك الله أسرهم. أملنا بالله تكون مقابلات وإفراجات، لأنه بعض اللي أفرج عنهم قالوا أنه ضابط جديد أو ضباط جدد بالعامية جايين يتعرفوا، فأملنا بالله أنه يتم الإفراج عن عدد كبير أو عن كل المعتقلين، لأنه الأعداد عملها بتزيد. دكتور أمين صباح الخير.
1: صباح الخير لكم، تحياتي.
0: يعني لا شيء غريب على الاحتلال، خاصة اليوم في الذكرى السنوية الثالثة لسابع من أكتوبر، ومن مبارح وأول مبارح، وكانت كل التوقعات إنه ما يكون يوم عادي. آخر التفاصيل في الأسماء طبعا إخوانا المدارس، عشان الكل رح يسأل، النقابة أجلت ساعة، نقابة المدارس الخاصة ورياض الأطفال، في مدارس تانية أصدروا بيانات منفصلة وقالوا فيش دوام، يعني عشان موضوع المدارس يكون واضح، في مدارس التزمت وأجلت ساعة، وفي مدارس لغت الدوام بشكل كامل، وفي زي كلية الروضة حولت إلكتروني. تفضل دكتور أمين.
1: نعم، نبدأ أول شيء بالحملة اللي في نابلس، ويبدو هذه الحملة واسعة ومستمرة حتى اللحظة في منطقة راس العين. مزبوط، الانسحاب من وسط المدينة الآن انتهى، ما في نشاط أو تواجد للاحتلال في منطقة الدوار وشارع فيصل. الاحتلال الآن مركز في منطقة الجبل الجنوبي اللي هي منطقة راس العين، فطاير، إكشيكة، لكن اللي صار على الدوار يعني البصمات الاحتلال واضحة جدا، هو تدمير وتحطيم نصب الشهداء اللي في الدوار، في نصبين، واحد على مدخل سوق البصل اللي هو للشهيد نهب أبو شرخ، وأيضا نصب آخر للجبهة الشعبية في منطقة أيضا وسط الدوار. طبعا جرافة قامت بتسوية النصب بالأرض وتركت خلاف دمار خلفها. يعني بصراحة الدوار له تقريبا شهرين تقريبا في لوحة جميلة تم يعني تنظيفه وترتيبه، وايضا تلوين الجدر الارصفه، ولكن هذا المشهد اليوم عكر هذا المشهد. خلال ذلك احتلال يعني كان يقوم بعمليات اعتقالات يعني في اكثر من حي المدينه بالمخفيه، في الجبل الشمالي، في وسط المدينه، في شارع المنتزه، وعندنا حصيله اعتقالات هي متغيره ومش نهائيه، لكن ممن حصرنا ورصدنا اسماءهم الزميل عماير ستي، وفي فيديو تم تداوله اثناء عمليه اعتقاله ومخذينه من بيته، إضافة إلى بشار العمودي، حامد العمودي، إياد النابلسي من منطقة كروم عاشور تم اعتقاله وأخلي سبيله، أيضا مهند عبد الله، جهاد أبو زنط، وضاح أبو شرخ، عمر وحمزة الكخن، شقيقين، أيضا شقيقين إسلام وأسامة سلامة، علاء الخليلي، نضال الفقية، وجدي عكوب. هذه أسماء يعني تم رصدها في ساعات الصباح، ممكن في أسماء أخرى لم تصلنا، ولكن جزء منهم تم نقلهم إلى مركز الاستجواب يبدو في منطقة جبل فراس العين، جبل الجنوبي، بالقرب من مدرسة اللي فيها ديوان، مدرسة في الجبل الجنوبي شارع 10 تحتها، في مدرسة هناك عرمان، أتوقع مدرسة عرمان بالقرب منها، تحولت هذا المكان إلى مركز استجواب هناك، ومنها يبدو بتم إطلاق سراح المعتقلين اللي بتم انتهاء التحقيق معهم. طبعا في ملصقين تم توزيعهم اليوم، ملصق بالأسود يعني بتوعد أي حدا بمارس أعمال ما يسمى إرهابية، ووعد وملصق آخر أيضا بدعو الناس إنه يبتعدوا عن العمل، وحاطين رقم ضابط المخابرات اللي في نابلس. في طبعا اقتحامات كانت في شارع حطين وسط المدينة، شارع كشيكة، فطاير، شارع عشرة، إضافة إلى اقتحامات كانت مبكرا انطلاقا من شارع القدس، وحتى أثناء دخول الأليات من شارع القدس كانت جرافة تكون بقلب الحاويات اللي على جانب الطرق، وهذا طبعا يسبب أحيانا أضرار وخسائر للبلدية لأنه بدك تجيب بدالها حاويات جديدة.
0: أبو عمر، يبدو أفرجوا عن بعض الأشخاص حتى اللحظة.
1: احنا بتعرف يبدو انه كما ذكرت انت الغالب هو استجواب واخلاء سبيل الغالب، لكن احنا ننتظر على تاكيد من الاهالي انه تم اخلاء سبيل على الاقل ابنائهم اللي ذكرنا اسمائهم هذا الصباح.
0: نعم، وهي في برضه موجودين في الجبل الشمالي برضه، المكان بالضبط، المكان بالضبط هي في الجيش متواجد موجود هناك. اذا مره ثانيه معلش ابو عمر نرد نذكر مره اخرى لو سمحت.
1: طبعا ايضا بتجينا اسماء متقنين جدد، وباكد لنا حامد الدواي انه الاستجواب بتم في مدرسه كرمان نفسها الاستجواب
0: في كرمان. صحيح، في كرمان.
1: وايضا بذكروا لنا انه من ضمن المعتقلين عبود عادل الضواي ايضا من ضمن المعتقلين من التعاون العلوي، اضافه الى الاسماء ذكرناها بشار العمودي، حامد العمودي، اياد النابلسي اللي اخلى سبيله، مهند عبد الله، جهاد ابو زنط، وضاح ابو شرق، عمر وحمزه الكخن، نضال الفقي، علاء الخليلي، اسامه وسلام سلامي، ومحمد الكتب، ووجدي عكوب.
0: نعم نعم، هذه هي مبدئيا الأسماء. نعم. وهي نحن وياكم مستمعين الكرام عبر البث المباشر لراديو حياة أولا بأول لمعرفة آخر التفاصيل فيما يخص تطورات الأوضاع الميدانية في نابلس. نتابع الجيش أيضا في شارع عشرة أخي أبو العز. نعم، شارع المعري، الجيش موجود في شارع المعري اللي هو فوق الإطفائية، فوق الإطفائية أيضا موجود في تلك المنطقة. وهنا منتابع وإياكم أيضا تحطيم صروح الشهداء في مفرق كشيكة، قبل شوي طلعت الجرافة وبعض الدوريات إلى اتجاه الطور، هنا منتابع أول بأول. وين ديوان قادري أخواننا وديوان فتيان؟ هناك موجود جيش.
1: وأيضا تم اقتحام منازل في خلت العمود، منازل عائلة الطبنجة هناك، إضافة إلى يعني تواجد احتلالي في محيط مستشفى الوطني الجبل الشمالي، وكان مشاة يعني في المنطقة، كان في مشاة، وخلال وجود الاحتلال في منطقة الدوار كان يطلق قنابل صوت وقنابل غاز بين فترة أخرى يمنع تجمع الشباب وتصوير المشاهد عملية التدمير.
0: نعم، بالنسبة للطرق يا أخواننا سالكة، الطرق خارج نابلس صار سالك، اللي بده يطلع سالك ما في مشكلة، لكن الدخول والخروج لرام الله صعب. براس العين قرب ديوان هواش، شادي صباح الخير، شادي حنون أيضا متابع معنا. معنا الأستاذ أحمد الأغبر من منطقة كروم عاشور، صباح الخير.
2: صباح الخير سيد، صباحك وصبيح صباح جميع المستمعين الكرام.
0: من عندك أحمد شو شايف؟
2: يعني حاليا الواضح للعيان سيارات بتوصل بجانب مسجد عجعج ومباشرة بترجع للخلف، بترجع للمنطقة الشرقية بسبب تواجد عدد من آليات الاحتلال، إضافة إلى جنود واقفين بشكل كبير جدا في منطقة مسجد عجعج.
0: نعم، إذا الجيش بالضبط عند جامع عجعج.
2: صحيح،
0: يعني السيارات اللي جايين من الناحية الشرقية بتطلع من جنب بيتكم بدها تكمل بتصدم بالجيش بترد بترجع.
2: صحيح.
0: نعم، حسب معلوماتك يعني ال باتجاه بعد عجعج عند الباشا وكذا،
2: القوة الراجلة بالضبط، القوة الراجلة بجانب المسجد، يعني السيارات بتوصل تقريبا بجانب الطريق المؤدي لمدرسة سيدنا محمد ظافر المصري، مباشرة توقف السيارات وبتعاود ترجع باتجاه المنطقة الشرقية.
0: نعم، إذا إحنا عمالنا منتابع في منطقة راس العين، الناس اللي جاية من جهة المنطقة الشرقية بتطلع طلوع كروم عاشور بتصدم بوجود الجيش عند جامع عجعج.
2: صحيح صحيح.
0: نعم نعم، عفوا حسب تقديرات أو معلوماتك في اقتحام لمنازل ولا تواجد عادي فقط أحمد؟
2: اللي واضح من عندي ما في اقتحام لمنازل في المنطقة اللي أنا بشاهدها،
0: فقط تواجد للجيش.
2: صحيح.
0: نعم، تواجد
2: للجيش. يوجد قوة راجلة على الأرض.
0: إيه؟
2: يوجد
0: قوات راجلة.
2: قوة راجلة. نعم. على الأرض.
0: نعم. نعم نعم نعم، الله يسعد صباحك يا أحمد، شكرا أستاذ صباحك. شكرا، وإن في أي شيء جديد لو سمحت تمدنا فيه
2: إن شاء الله.
0: يسعد أوقاتك هلبي. إذن صرى بدون جيش لغاية زعترة لبن عيون الحرامية، الخروج من رام الله صعب جدا، حواجز مش طبيعية. هذا أخونا نظمي، قناديلو، يسعد صباحك.

0: أيضا في عملية مشابهة في جنين دكتور أمين.
1: نعم, وأيضا في فيديوهات يتم الآن تداولها عن عمليات تدمير لنصب الشهداء في مدينة جنين, ويبدو أن هذه حملة شاملة قد تمتد إلى باقي مدن الضفة الغربية وحتى إلى الأرياف والمخيمات, لأنه يبدو سياسة متبعة من قبل الاحتلال كنوع من العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني, أنه هذه رموز وطنية وأشكال تعبر عن يعني مناسبات وطنية, وبالتالي الاحتلال بحاول أن ينهي هذه الظاهرة. طبعا سبق أنه الاحتلال قام بعمليات تمزيق صور الشهداء على الجدران, اقتحم مدينة نابلس ومخيماتها أكثر من مرة لهذا الهدف. وأيضا كان في سابق أيضا تدمير لعدة نصب شهداء في مدينة نابلس خاصة في شارع النصر, يعني خلال الأشهر الماضية من أيام يعني عهد عرين الأسود وما تبعها وحتى ما قبلها. وبالتالي هذا يعني شكل متبع من قبل الاحتلال بين فترة أخرى هو تدمير بعض مجسمات ونصب الشهداء التي تقام في الحارات أو المدن الضفة الغربية.
0: نعم, إذن إحنا متابعين أول بأول مستمعينا الكرام عبر البث المباشر لراديو حياة على الموجة 100.8 FM, ونتابع وإياكم آخر تطورات الأوضاع. متواجد الجيش الإسرائيلي أمام مسجد حدادة, وبرجع بقول في الجبل الشمالي قرب ديوان قادري وفتيان, والجيش الآن بكروم عاشور مرور الدوريات كل شوي في أكثر من منطقة, و المدارس برجع بقول الناس بتسأل, واضح انه الامور مش واضحة في التزام. خلينا نرجع استاذ نائل لو سمحت يا محمود.
1: شوف بس الجهات الرسمية اعلنت عن التأجيل الكامل, يعني مدارس كلية الروضة اللي عندهم طبعا في مدارس خاصة اعلنت عن تحويل الدراسة اليوم الى الالكترون, يعني واضح جدا. الحكومة من يومين اعلنت
0: الحكومة ريحت راسها,
1: الوكالة لحظة اللحظة يعني بتوقع مدام اللي صار في انسحاب واصلا ما في تواجد الجيش في المخيمات, يعني ما في اعلان هذا القبيل. منتظر اذا وصل اشي من مدير التعليم, عادة هو بيتم التواصل مع وسائل الاعلام بشكل سريع مع مدارس, فبالتالي ننتظر اي شيء. لحتى اللحظة من ادارة الوكالة مش واصل شيء, فيبدو ان شاء الله يكون التعليم في المدارس طبيعي.
0: نعم, اذا اقتحام شارع كشيكي وعمل مركز تحقيق في مدرسة قرمان والاعتداء على العديد من الشبان بالضرب وإرسال مركبة إسعاف للموقع, مدير الإسعاف والطوارئ في نابلس عميد صبح رح يكون معنا بعد شوي. الجيش مليان بالجبل الجنوبي تحديدا, نعم بالجبل الجنوبي كله جيش, فبالتالي الأفضل تريوث. هم على أسطح البنايات كمان في صور عمالها بتظهر تواجد الجيش الإسرائيلي, ونتابع وإياكم آخر التطورات أولا بأول.

0: حسب بيان هلأ نشروه على مجموعة الخاصة بالصحفيين نقابة أصحاب المدارس ورياض الأطفال، نلجو من الجميع العودة للدوام مع ضرورة توخي الحيطة والحذر. كل مرة نفس القصة يعني، خلاص بديش أحكي في المدارس، سيبونا من موضوع المدارس لأنه بيعمل مشكلة وبصير تذكر هاي المدرسة داومت وهاي المدرسة ما داومتش. فبالتالي إحنا نتابع وإياكم آخر التطورات الميدانية. يا ريت الإخوة على البث المباشر أيضا يمدونا بالمعلومات، وشفنا إحنا الصورة اللي وزعها الجيش، تعمل قوات الأمن في المنطقة على هدم النصب التذكارية التي تمجد الإرهابيين وتشيد بهم وبالأعمال الإرهابية ضد إسرائيل. لن تسمح قوات الأمن بالتحريض على الإرهاب أو بتمجيد الإرهابيين والإشادة بهم، وكل من يمجد الإرهاب أو يدعمه سيعتقل باعتباره محرضا، وكل نصب تذكاري أقيم لتمجيد الإرهابيين سيهدم. لم يجلب الإرهاب ولن يجلب سوى الدمار والخراب كما جلبت حماس الخراب على قطاع غزة على مدى سنوات. هذا النص الحرفي للبيان أو المنشورات اللي وزعها جيش الاحتلال الإسرائيلي.
1: قبل قليل انه في ايضا في حمله اعتقالات في قريه دير الحطب على شرق نابلس، مجموعه من اليات الاحتلال دخلت من معسكر تابع لمستوطنه أرائيل، والان دخلوا الى وسط بلده دير الحطب وبداوا الان اقتحام عده منازل. في معلومات عن 2 أو 3 معتقلين حتى اللحظه مبدئيا داخل هذه البلده.
0: نعم، احنا بعض الناس بتكتب اسماء معتقلين على البث المباشر يعني اذا متاكدين منها، يعني أخونا أب خليل زكريا بقول اعتقال أب يزن هيرون حسب المعلومات اللي ذكرها على البث المباشر. الجيش وين موجود؟ في كل أو في معظم الجبل الجنوبي، بالدرجة الأساسية في الجبل الجنوبي. دوام البلدية ما عناش تفاصيل، إذا حدا من موظفين من إدارة البلدية رئيس البلدية مسافرة، لكن دوام البلدية عمالنا بننتظر أخي أبو عبيدة نسمع منهم. طلع الأمل تأجيل دوام، هل ممكن وصول لشركة كهرباء الشمالي براس العين؟ لا صعب. صعب بصراحة، صعب بصراحة، صعب مش سهل،
1: لأنه في آليات عند طلعة الكوني قريب منها.
0: في عند طلعة الكوني وفي عند جامع أيضا عجعج، فبالتالي نأجلها شوي، نأجلها شوي موضوع هاي. صباح الخير. الجيش في شارع المعري في الجبل الشمالي بعمارة بغزالي، صحيح أخي وضاح البلبل، يسعد صباحك. صحيح احنا متابعين بعمارة أبو غزالي بشارع المعري، تكسير بيت الحاج معين طبنجه وتفتيش البيت، تحقيق ميداني بدون اعتقالات. ايضا هذا حماله زميلنا ادهم، الله يسيدي الحمد لله على سلامتك حاج معين وكل الموجودين في البيت، والحمد لله دون اعتقالات. اذا هذا في منطقه خله العمود. ايضا تفضل دكتور.
1: ايضا اقتحام منزل العبد السايح في منطقه التعاون العلوي، الاقتحام بلش من الوحده للثلاث في البيت، ما معروف شو صار في البيت، لكن اقتحام هذا البيت، وهذا البيت مجاور لبيت يعني زميلنا حامد الدوي من اقدم باعي الصحف في نابلس، بالتالي بلغنا عن هذا الموضوع قبل قليل. فيبدو انه المعلومات عن اقتحامات كثير عاليه وانها يعني بتستمر حتى هذه اللحظه، انه ما في يعني انسحاب كامل من نابلس، ما في انسحاب كامل من نابلس.
0: إذن مرة تانية، هناك اقتحام لعدد كبير جدا من المنازل وإجراء تحقيق ميداني وتفتيش وتكسير محتويات. وفي كمان مرة الجيش في الجبل الشمالي موجود في عمارة أبو غزالة قرب ديوان قادري وفتيان في تلك المنطقة، وفي أيضا مثل ما ذكرنا مداهمات لعدد كبير. أبو عمر برضو الناس مرة تانية بيسألوك عن أسماء المعتقلين لو سمحت. لازم توفر
1: طبعا اسماء المعتقلين، يعني بيتم يعني تغييرها اول باول، ولكن ما تم رصده حتى اللحظه الزميل الصحفي عمير الستيه، طبعا هو يقطن في منطقه شارع الشيكي بتوقع شارع الشيكي في المطل على حاره القاريون والياسميني، ايضا بشار العمودي، حامد العمودي، اياد النابلسي، وهذا تاكد انه تم اخلاء سبيله، مهند عبد الله، جهاد ابو زنط، وضاح ابو شرخ، عمر وحمز الكخن، محمد القطب، وجدي عكوب، أسامة وإسلام سلامي، علاء الخليلي، نضال الفقيه.
0: نعم إن شاء الله ربنا بردهم جميعا سالمين غانمين. أستاذ نائل الفقيه معنا الآن على الهواء مباشرة، يسعد صباحك.
2: صباح حياك
0: يا الكلمة الفصل حتى لا حتى يعني تكون الصورة واضحة من خلال قرار النقابة في مدارس رسمية عمامات ما في دوام.
2: صحيح صحيح. احنا كالتالي اخي سامر من الامس احنا في نشر الاجتماع لكن صدقا مترقب للامور فكان الوضع كالتالي اتاح التربية والتعليم والوزارة اللي في الاماكن التي القريبة من المستوطنات ورصفات الاستيطانية بالتعطيل شريط الاعلام

0: الآن حتى اللحظة أستاذ نائل الجيش متواجد تقريبا في كل الجبل الجنوبي تقريبا.
1: والله حسب ما وصلنا قبل شوي أنه في انسحاب من جهة الطور الآن قبل ما تحكي بدقيقة انسحاب، لكن طلع إحنا إذا زي ما حكينا المرة الماضية إحنا مش بجرب ما دخول أي آليات إنه نعطل، إحنا والله حريصين على الأطفال حريصين على الطلاب وعلى سلامة الجميع، لكن بالآخر يعني نعطل حياتنا التعليمية وسيرتنا التعليمية، إحنا بحاجة كل ساعة كل حصة يتعلموا فيها أولادنا والله حسام. لكن زي ما حكينا مع توخي الحيطة والحبر يعني شارع فيه تواجد قوات لا عدم دخول الكل بشر، لكن ما في جيش ابتعد وهذا اللي بيصير عماله.
0: نعم
1: ان شاء الله
0: الان بهاي اللحظه الجيش هيو في على الدوار باتجاه يبدو المنطقه الشرقيه، هل بدنا نشوف هو انسحاب ولا لا يعني دخول؟
1: حسب ما وصلنا انه في انسحاب، حسب ما وصلت الجهات الرسميه انه في انسحاب خلال الساعه.
0: يا سيدي بما انه تاجل الدوام لساعه يعني خليه يبلش على 9 بدل على 8، ف
1: 7:30 يعني لما تبلشوا يعني كمان 10 دقائق تقريبا بلشوا بتكون الصوره اوضح، وبتكون بالاخر زي ما حكينا انسحبت حسب ما وصلنا بصراحه من الارتباط يعني من حكايه صراحه.
0: نعم.
1: انه في خروج تقريبا عند الساعه بعد الساعه 7 تقريبا 7:15 وهيك وصلهم، وعلى اساس احنا اشتغلنا والله اخي سامر.
0: نعم نعم. اذا الدوام يعني يا سيدي هالنص ساعه هاي كل مره بتعمل هالبلبله، لامل بالله يكون يعني الصوره وضحت اكثر وبتقرروا بصوره اوضح ان شاء الله استاذ نائل.
1: اكيد ان شاء الله.
0: يسعد صباحك، شكرا استاذ. اهلا اهلا استاذ نائل، تحياتي.
1: اهلا اهلا.
0: يبدو في دخول مزيد من القوات من الطور، هي في عندي صوره لآليات نازلة من زول الطور معهم جرافة وحوالي 10 آليات، فهو يبدو تعزيزات من الطور. الجيش راحوا باتجاه غربة من شارع فيصل باتجاه المنطقة الغربية. إذن الجيش متواجد تقريبا في معظم أنحاء المدينة دكتور أمين في هاي الدقائق. نعم. اللي احنا وياك بنحكي فيها.

على البث المباشر. يسعد صباحكم جميعا، احنا وياكم اول باول اخر التطورات الميدانية. حتى اللحظة ما في تعميم من بلدية نابلس، ما بعرف مين الجهة، هل يعني رئيس البلدية ولا مدير البلدية، رئيس يعني مين الشخص اللي الموظفين بيسألوا عن مين الدوام. خلينا نجرب نحكي مع الأستاذ عمر الدبعي، إذا معك دكتور أمير رقمه، كمدير بلدية على الأقل الرئيسة هي مسافرة، وإذا أحد الأعضاء سامعنا المجلس ممكن يتخذ قرار بالتأجيل بالتمديد، أو العلاقات العامة. أخونا عبود العكر يسعد صباحه وكل المستمعين. هو بشكل عام هاي اللخة اللي بتصير كل مرة، بدها شوية يعني تركيز، وللأسف رح يصير في إرباك، شئنا ما بينا في حالات إرباك.

0: نعم، في دخل الجيش الإسرائيلي قبل قليل. نعم، دخل الجيش الإسرائيلي قبل قليل من شارع فيصل وذهب باتجاه المنطقة الغربية، وحسب المعلومات
1: في المنطقة الشرقية
0: في تعزيز يعني. نعم لسه بدي احكي، تفضل دكتور.
1: وأيضا في تعزيزات من المنطقة الشرقية وصلت لعن تقريبا المطعم الملكي في شارع فيصل قريب من التربية والتعليم، وبالتالي يعني وهذه المنطقة فكرة في مدرستين للوكاي في هذا الشارع، شارع فيصل لمدرسة إناث ونابلس الذكور وللإناث تابع لوكالة الغوث بجنب التربية والتعليم. وبالتالي زي ما قلنا يبدو أن الاحتلال بيدفع بتعزيزات، وفي أيضا رصد لمجموعة من دوريات الاحتلال الآن على دوار تونس، يعني الآن دوار تونس وشارع فيصل ومن الطور تعزيزات إضافية، وأيضا العملية العسكرية اللي في دير الحطب شرق مدينة نابلس.
0: نعم، هذه إذن تفاصيل العملية العسكرية في اعتقال الأسير المحرر فادي خالد المصري، فادي خالد المصري من البلدة القديمة، إذن في اعتقال لفادي خالد المصري.
1: وأيضا اقتحام منزل هاني حنون، هاني شقيق حنون. صديقنا شادي حنون، هو بس استجواب أو سؤال وفقط انسحاب من البيت.
0: نعم نعم. إذن الأحداث أبو عمر برضو في عنا كان الجيش الإسرائيلي دخل أكثر من منطقة في ساعات صباح اليوم، والاعتقالات من جديد أبو عمر معلش نرد نذكر الناس فيها لو سمحت.

0: أسماء المعتقلين.
1: نعم أسماء المعتقلين كنا فيها بتزيد، ولكن شو مصيرهم ما حدا عارف حتى اللحظة، لأنه فقط اللي أتأكدنا من أنه أخذ سبيله هو الشاب إياد النابلسي، شقيق الشهيد إبراهيم النابلسي، اللي تم اعتقالهم زميلنا الصحفي عمير استتية، بشار العمودي، حامد العمودي، إياد النابلسي، مهند عبد الله، جهاد أبو زنط، وضاح أبو شرخ، عمر وحمزة الكخن، اللي هو هادي خالد المصري، محمد القطب، وجدي عكوب، أسامة وإسلام سلامة، علاء الخليلي، نضال الفقي، اقتحام طبعا منازل عائلة هاني حنون، منزل عبد السايح فطاليا، أيضا اقتحامات في دير الحطب، وفي معلومات عن على الأقل 2 أو 3 معتقلين في البلد.
0: نعم الناس اللي بيحكوا عن سألوا الأستاذ نائل مرة أخرى، أستاذ نائل قال إنه عودة للدوام. نعم بقول عودة للدوام بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي. بقول إنه هيك المعلومات اللي واصلته، وذكر إنه المعلومة من الارتباط الفلسطيني.

برضو على الأخبار أول بأول أخونا عماد منصور يسعد صباحك بقول تعزيزات تقتحم مدينة نابلس من شارع عمان. إذا صح الخبر ممكن يكون تبديل شفت كشيكة. هيو أخونا محمد صباح الخير. الجيش مشافي كشيكة. أخونا محمد العمودي الله المستعان. أيضا هي روح محمد القطب قبل قليل أبو عماد تم الإفراج عنه الحمد لله رب العالمين. إذا روح قبل شوي محمد القطب في هاي الدقائق. أيضا كان اقتحام لأكثر من منزل. تفاصيل كتير عمال هاللي بتيجي من المواطنين. يا ريت هنا على البث المباشر يا إخواننا وأي أي معلومة مؤكدة ما بدنا سمعنا أي معلومة مؤكدة خلينا نتابع إحنا وإياكم أول بأول. ودخلوا على بيت سامر الشامي وتم تفجير الباب وأخذوا إياد الشامي تحقيق وتم إرجاعه الحمد لله على سلامته. الحمد لله على سلامته. وأيضا مرة تانية الأسير محرر فادي خالد المصري. هي بالغالب شكلها يعني ها من هالتجربة اللي صرنا فيها في يبدو استجوابات هي بالدرجة الأساسية. وإن شاء الله كل اللي ذكرت أسماءهم للعلم الأسبوع الماضي برضو كان يوم أربعة لما أبو عمر دخلوا واعتقلوا مجموعة من الأشخاص حوالي 20 وأفرج عنهم. ففي أسير محرر قال لي أبو العز إذا بتلاحظ هي معظم الأيام يوم الأربعة اللي بيكون فيها عمليات الاقتحام. وهذا فعلا هي ممكن ثالث رابع مرة بيكون يوم أربعة بتكون هاي الحملة الاعتقالات والاستجوابات والإفراجات إن شاء الله لاحقا. دير شرف سالك سرة سالك لمربعة سالك بوابة بورين مغلق عورتا سالك 17 مغلق زواتا جنسينية مغلق بيت فوريك سالك والبادان سالك. هاي آخر التفاصيل أول بأول. إذن ما في داعي نقول ساعة تأخير الدوام إذا بعدها وبعدها نرد نطالب بالعودة للدوام مع توخي الحذر. الأمر مش سهل ومش بسيط يعني أنا بقول المرات استفتي قلبك وأن أفتاك الناس في موضوع المدارس. يعني هلأ في طلاب نايمين خلاص. طيب أبو عمر هي وجدي عكوب روح حامد العمودي روح بشار العمودي روح الحمد لله رب العالمين. إذن مثل ما توقعت تماما مثل ما توقعنا تماما هي استجوابات لا أكثر ولا أقل. إذن الإفراج عن وجدي عكوب حامد العمودي بشار العمودي ومحمد القطب كلها عمليات استجواب أو تحقيق ميداني وبعد ذلك بتم إطلاق سراحهم.

إذن برضو معظم اللي أفرج، نعم صحيح، شكرا شكرا. كل الأسماء اللي ذكرت أو معظمها تم الإفراج عنهم، و

إذن بلدية نابلس تعلن عن تأخير الدوام لمدة ساعة. بلدية نابلس تعلن عن تأخير الدوام لمدة ساعة. موظفين البلدية اللي بيسمعونا، الدوام تأخر لمدة ساعة نظرا لتواجد الجيش الإسرائيلي في المدينة وحرصا على سلامة الموظفين. تأخير الدوام لمدة ساعة.

0: الحمد لله على سلامة اللي أفرج عنهم، وإن شاء الله الكل بيتم الإفراج عنه، منهم زميلنا عمير استيتية بإذن الله بيتم الإفراج عنه. هل ما زال الجيش متواجد في شارع المعري؟ هيني بسأل الأخ اللي بعت لنا الصور للجيش الإسرائيلي، نسأله هل ما زال الجيش متواجد في تلك المنطقة أم انسحب؟ ودخلت قوات أبو عمر تعزيزات جديدة قبل قليل إلى المدينة، آخر التفاصيل اللي عندك؟
1: هو بتعرف الأمور متداخلة، يعني موضوع المعتقلين خلينا الآن ما نذكرش أسماء لأنه يبدو الغالبية أفرج عنه، فبالتالي الاحتلال ممكن أعتقل أكثر من 20 شاب من مناطق متفرقة من المدينة، الجبل الشمالي، الجبل الجنوبي، راس العين، كشيكي، رفيديا، المخفية، ويبدو استجواباتهم إخلاء سبيل. هلا هذا اللي ما جرى، لكن الحديث عن تعزيزات موجودة، لكن يبدو القوة اللي شفناها باتجاه دير شرف شارع تونس هي انسحاب باتجاه دير شرف، الدوريات اللي اتجهت غربها، لكن في قوة أخرى كانت بشارع فلسطين، ما بشارع فيصل عفوا، كانت بالقرب من الدجاج الملكي، ما عرفناش وين راحت، هل بقيت في منطقة الجبل الشمالي أم لا. وأيضا القوة اللي دخلت من الطور وصلت فقط لشارع راس العين، يعني ما دخلت باتجاه المدينة، فوسط المدينة وشارع فيصل إلى حد ما الوضع فيه طبيعي، الوضع فيه طبيعي، وإحنا الآن قبل قليل كنا على الدوار وشفنا الوضع طبيعي على الدوار، والمحلات بدأت تفتح حتى على الدوار، وشارع سفيان بدأت تفتح أبوابها.
0: هي ريان الصدر روح أبو مجدي قرادي على البث المباشر، خلينا نحط معادلة لدوام المدارس والمؤسسات وتكون شبه ثابتة، إذا استمر الاقتحام لما بعد التاسع يلغى الدوام ذلك اليوم والعكس صحيح. أبو العبد الحجاوي يسعد صباحك. إذا بتذكروا لسه يعني الأسبوع الماضي دخلنا في نفس الميمعة، والأسبوع اللي قبله واللي قبله واللي قبله ما في رؤية، ما في وضوح، ما في خطة للأسف.
1: أنا بيني وبينك بعذرهم
0: طبعا، لأن
1: الوضع متقلب،
0: مش سهل، مش سهل،
1: وهذه مسؤولية،
0: مش سهل، مش سهل. نعم، مثل ما ذكرنا برضو أحد المفرج عنهم حاكي لأقاربه أنه ضباط جداد جايين يتعرفوا بس لا أكثر ولا أقل. طبعا قصة اجتياح المدينة و12 ساعة ما في منه يا أخوانا، ما في منه هذا الخبر، ما في منه نهائيا، والاحتلال من هالتجارب الطويلة ما بيعلن ساعات معينة، 24 و48 و12 و15 و13 ما بعرفنا بيجيبوا الناس الأرقام، فمش سهل حول هذا الموضوع. والاحتلال للأسف الشديد يعني مش سائل، داومنا ما داومناش، رحنا اجينا. الإغاثة الطبية، نرن على الدكتور غسان بعد إذنك، ونرن أيضا على أخونا جرير نشوف آخر التفاصيل الميدانية. البلدية إذن يا أخواننا مثل ما اتفقنا تأخير الدوام لمدة ساعة، استلام أحد الشبان من ديوان قرمان بحالة سيئة وتحويله لمستشفى رافيديا، هذا بيان الإغاثة الطبية، عمالنا منتأكد ومنشوف شو المعلومات، إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى بلطف فيهم جميعا يا رب العالمين. إذا الجيش الإسرائيلي ما زال متواجد قرب مسجد عجعج، والآن الآليات عمالها بتطلع باتجاه كشيكي يا أخوان، الآليات الآن بث مباشر، أحد الأصدقاء أرسل لي فيديو لايف، أبو العز هاي سيارة الإسعاف عند مسجد عجعج، يبدو أنه انسحب الجيش الإسرائيلي من تلك المنطقة، انسحب الجيش الإسرائيلي

مديرية الصحة دكتور رامز دويكات رسميا تأخير الدوام في مبنى مديرية الصحة في بلاط البلد وعيادات المدينة ساعة واحدة لحين اتضاح الأوضاع الأمنية في المدينة. إذن برضو الناس اللي تنزل على الصحة ما تنزل ولا عيادة. كل العيادات تم تأخير الدوام.

0: نعم، صباح الخير دكتور. دكتور غسان.
1: دكتور أخي سامر.
0: الله يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك سامر.
0: حاليا التطورات الميدانية، في بيان صدر منكم أو توضيح عن استلام أحد الأشخاص من ديوان قرمان بحالة صحية سيئة، شو التفاصيل؟
1: يعني في هناك اعتداءات خلال هذه العملية والاقتحام اللي بيكون فيه الاحتلال الإسرائيلي الكثير من أحياء مدينة نابلس، وفي بعض المدارس تم تحويلها إلى مراكز تحقيق ميداني، بتم يعني اعتقال الشباب وتوجيههم إلى هذه المدرسة في شارع كشيكة. وأحد الشباب اللي تم الإفراج عنهم كان في عملية اعتداء بالضرب عليه، وحتى نطمئن عليه أكثر إحنا يعني تم نقله لمستشفى رفيدي، لكن هو بحالة جيدة ووضعه الصحي إن شاء الله إنه مستقر، لكن بحاجة لبعض الفحوصات والتأكد إنه كل شيء تمام، وبعدها بروح لمنزله حتى لا يتم يعني التفكير بإشي آخر. وهذا يعني حالة من الحالات اللي نتجت نتيجة هذه العملية وهذا الاقتحام اللي بيكون في جنود الاحتلال لمدينة نابلس وأحياء المختلفة، عدا عن يعني التخريب اللي بيحصل في البيوت اللي بتدخلوها وفي الشوارع، سواء أنه برافق هذه القوة جرافة وبتكون في التكسير أضرحة شهداء وأرصفة، وهذه عمليات يعني انتقامية بعتقد، ولها علاقة في ممارسة عقوبات جماعية على الناس بشكل عام، ومش فقط مدينة نابلس، كثير من المدن اللي تم اليوم يعني اقتحامها من جنود الاحتلال واحتلال العديد من المنازل نفس السياسة وبنفس الطريقة. وهذا يترافق مع اعتداءات المستوطنين اللي حصلت يوم أمس وخلال الفترة الماضية الطويلة، العملية الاعتداء مستمرة من فترة طويلة وممنهجة ومنظمة وإلها أبعاد وأهداف سياسية حسب ما نحن نعلم جميعا.
0: أو على كل حال حتى يحسم الأمر، نقلا عن مدير التربية والتعليم في نابلس أحمد صوالها، تعليق الدوام في جميع المدارس الخاصة، هذا حسم الأمر خلاص عشان ما نضلش نقول دوام ونص دوام وربع دوام.
1: يعني أنا بعتقد مش هذا المطلوب نلتقي فيه اليوم إحنا.
0: ما هو هذه المشكلة يا دكتور، أنت لو تسمع اللايف الناس سابوا كل شيء والبلدية مداومة، الصحة مداومة كذا، ترجع بتقول يعني حالة الإرباك اللي إحنا عايشينها يا دكتور، حالة الإرباك اللي إحنا عايشينها.
1: حالة يومية دكتور، وحالة يعني أصبحت منظمة ومنهجة وهي ضرب مقومات الحياة للمواطن الفلسطيني بعتقد. هذا البعد الأساسي لها، وإحنا مع الأسف مرات نستجيب لهذا الموضوع.
0: صحيح دكتور، أسألك بس عفوا، الأوضاع الصحية للمفرج عنهم هل بتشوفوهم، هل في أي اعتداءات بتعرضوا لها؟
1: صحيح يعني، وكما ذكرت لك أخي سامر بعضهم بتم يعني توجيههم لإجراء بعض الفحوصات حتى نطمئن عليهم، وإنت بتعرف أنه يوم أمس أيضا حصل هذا مع كثير من المواطنين وإصابات وضرب مبرح مثل ما حصل مع أخونا جعفر شتية، صحفي جعفر شتية، والمواطنين اللي من عقربة اللي تم الاعتداء عليهم وأسرين، ومن كثير من القرى الفلسطينية اللي بتتعرض اليوم خلال موسم الزيتون للاعتداءات من المستوطنين ومن جنود الاحتلال.
0: نعم. أنا بدي أسأل الآن حاليا في هذه الدقيقة، الناس بيسألوك على البث المباشر دكتور، بقولوا سألنا الدكتور غسان يعني عنده تفاصيل أكثر عن أماكن تواجد الجيش الإسرائيلي حسب الإغاثة الطبية.
1: يعني هم موجودين في كثير من الأحياء، في شارع كشيكة، في الجبل الشمالي، في بعض البنايات اللي تم احتلالها، خلت العمود، بالدوار المدينة، ومتنقلين في رأس العين، في كانوا قبل فترة في التعاون في شارع 10، يعني في عملية تنقل للقوات الاحتلال وبتنقلوا من حي لآخر، يعني ما في معلومات دقيقة عن الأحياء اللي بتواجدوا فيها لأنه بتحركوا بصورة مستمرة ودائمة. وهذا يعني جزء من العقوبات الجماعية كما ذكرت، يعني فيش حي من الأحياء ما دخلوش ما وصلوا له.
0: نعم نعم نعم، الله يسعد أوقاتك ويعطيك ألف عافية دكتور، شكرا لك، وفي حال جد أي جديد بعد إذنك دكتور غسان رح نرجع لك لو سمحت. يومك سعيد إن شاء الله.

0: الدوريات اللي في منطقة الجبل الشمالي انسحبوا تماما. والآن أحد الإخوة، صباح الخير أخي وضاح، بقول لي أنا في البلدة القديمة هيني من جهة جامع الخضر، ما في إشي نهائيا. وضاح، البلبل توصل إن شاء الله بالسلامة بإذن الله رب العالمين. وفي جب للجيش الإسرائيلي الآن وصل إلى مدرسة قرمان، ما زال الجيش يا إخواننا في محيط مدرسة قرمان، وفي مشاع، هي صور دكتور أمين اللي وصلتنا، مشاع في الجبل الجنوبي. اليوم دور الجبل الجنوبي، المرة الماضية كان الجبل الشمالي، بتنقلوا عمالهم بلعبوا فينا الكرة وإحنا متقاتلين دوام وحضور وغضور وغياب. وهي القصة بكل الأحوال، مؤسسات البلد الرسمية أعلنت تقريبا معظمها تأجيل الدوام لمدة ساعة. الجامعة من امبارح حسمت أمرها،
1: كلية الروضة الدوام حسمت أمرها صباحا،
0: وكلية الروضة حسمت أمرها الدوام
1: إلكتروني.
0: فبالتالي إحنا نتابع وإياكم آخر التفاصيل أول بأول بشأن التطورات والأحداث الميدانية اللي عمالها بتصير. الجيش متواجد في منطقة الجبل الجنوبي أكثر، ونتابع وإياكم آخر التفاصيل بشأن الحالة العامة. إذن أبو الجود رشيد صالح بقول التخبط كالعادة وعدم مسؤولية، حتى إيش ما بيكون لازم يكون في قرار حاسم بالنسبة لهذا الموضوع. طلع الأمل ريحت راسها ومن أولها اختصرت. أخ سامر، أكاديمية القرآن الكريم لا يوجد دوام، خلاص تعطيل الدوام يا إخوانا، تعطيل الدوام بشكل كامل حسب مدير التربية والتعليم. أخنا عبير مبروكة بتقول لي تم تكسير بيت مبروكة في دخلة ناصر يونس وسرقة أموال وذهب، لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله على سلامتكم أخت عبير، الحمد لله على سلامتكم. نعم، مرة تانية الصحة يا أخوانا، تأجيل دوام لمدة ساعة في كل عيادات الصحة، تأخير الدوام لمدة ساعة وتعليق الدوام في كل المدارس. خلاص انحسم موضوع المدارس، انحسم موضوع المدارس. والله لو من أولها وريحت راسنا وريحت راسكم، أنا عارف كل مرة بتتم نفس القصة. على الأخير دكتور أمين تفضل.
1: طبعا المعلومات الميدانية بتتجدد أول بأول، وفي عمليات اقتحام وعمليات تخريب، ويبدو أنه الناس بيسمعوا الآن يعني زي منع تجول في مناطق في الجبل الجنوبي، منطقة شارع فطاير. يعني زميلنا حامد الدواء بيقول انه بنادوا منع تجول، ممكن يكون هذا يعني
2: تخويت
1: من جندي على سماعات احدى الدوريات بنادي ذلك. وطبعا الاشاعه اللي طلعت انه 12 ساعه منع تجول، هذا كلام فيش منه اي جهه رسميه، وبالتالي يعني احنا بنتابع الشيء الميدان الارض اللي بنشوفه. لكن لسه العمليه مستمره في الجبل الجنوبي، وممكن تنتقل لمكان اخر، لكن وسط المدينه يعني الدوار، شارع فيصل، شارع سفيان الوضع طبيعي، وباتجاه رفيدة الوضع طبيعي، والمحلات بدأت تفتح أبوابها، وهنا المجمع اللي وسط المدينة أيضا أبواب مفتوحة، وبالتالي بدأت الحركة الآن تقريبا مع اقتراب الساعة الثامنة تقريبا إلى ربع الآن تدب الحياة في المدينة، رغم أنه المشهد يعني مؤلم في وسط المدينة اللي هو آثار الخراب اللي صار في نصب الشهداء.
0: نعم، أحد الإخوة بقول لي بس يا أخ سامر، الجامعة للأسف عطلت الطلاب بس الموظفين مداومين. يعني الموظفين إيش، ما حدش سائل فيهم؟ ما بعرفش والله هذا القرار، يعني هو القرار يشمل الطلبة فقط، أما الموظفين عليهم دوام، وهذا أمر برضو في تمييز يا أخي سامر، كيف بدهم يداوموا يعني بس فيش خطر إلا على الطلاب. قرأنا التعليق، حاضر اقرأ التعليق، حاضر قرأنا للتعليق على الهوى بالنسبة لقرار الجامعة. إذن ما زال الجيش الإسرائيلي في كشيكة تحديدا ومدرسة قرمان، مستمعينا الكرام، متواجد في تلك المنطقة، وكان تحويل المدرسة لمركز تحقيق. نعم، لا زال الجيش الإسرائيلي متواجد في منطقة رأس العين، متواجد في منطقة رأس العين، إكروم عاشور، إكشيكة، المنطقة الجنوبية في معظمها متواجد الجيش الإسرائيلي. والآليات تحركت أخ سامر قبل قليل من مدرسة قرمان باتجاه منطقة رأس العين. هذا الفيديو، يعني ناس بتصور فيديوهات وبتبعت، أكيد اللي بيرسل بهديك الوقت الآني ممكن بعد دقيقتين يتغير الحال، عشان هيك إحنا المتابعة أولا بأول لآخر التطورات الميدانية في كافة أنحاء مدينة نابلس. الجبل الشمالي فاضي، فيش فيه شيء. نعم الجبل الشمالي فاضي، انسحب الجيش الإسرائيلي من كل الأماكن، وسط البلد فاضي، البلدة القديمة فاضي، ما في جيش، ما في جيش نهائيا، فقط الجيش الإسرائيلي في منطقة الجبل الجنوبي حسب التفاصيل. ومثل ما ذكرنا معظم اللي تم اعتقالهم تم الإفراج عنهم الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله دكتور أمين بيتم الإفراج عن كل المعتقلين حسب المفرج عنهم، هو تحقيق وضباط جداد بهيك بالضبط جايين يتعرفوا على الشباب، هيك بالضبط حاكي له. بس تعريف مزعج جدا للأسف الشديد. تفضل دكتور أمين.
1: طبعا في شهد عيان ببلغنا أنه في سيارة مستوطن طلع الجزيرة تجاه بلاطة عسكر، يبدو الناس اللي أمام مدخل مخيم بلاطة باتجاه عسكر شاهدوا سيارة مستوطنين طالعة على الجزيرة. طبعا هذه الحالات تكررت كثيرا ليلا ونهارا، طيارة نمرة صفراء بتدخل، الناس فكروها ناس من الداخل أو الأخير، لكن هو الآن شهود عيان رصدوه قبل قليل على الجزيرة بين بلاطة وعسكر اللي هو مقطع الشارع اللي بربط بين المخيمين.
0: هي اعتقال حسن الصفدي وتكسير البيت، مش أخته معنا على البث المباشر نجوى الصفدي، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: وكل حملة
0: هذا حسن الفاضي
1: الله يحميه.

طيب أوكي، هاي أستاذ نائل بيأكد لي إنه تعليق الدوام بشكل كامل. نعم، تعليق الدوام بشكل كامل، إغلاق شارع الباشا واعتقال حسن الصفدي وتكسير المنزل. الدكتور ماجد أبو جيش بقول مدرسة كامبريدج بيت وزن دوام عادي والطريق سالكة. الدوام عادي والطريق سالكة مدرسة كامبريدج.

0: الله انه يا نجوى حسن وكل الاسرى بيتم الافراج عنهم اولا باول باذن الله. بيتم الافراج عنهم، تم الافراج عن مجموعه كبيره من المعتقلين من اللي تم التحقيق معهم والافراج عنهم لاحقا. نفس القصه، تم توزيع ملصقات اخ سامر وتعليقها وتلصيقها على السيارات الى سكان المنطقه دن دن دن دن. نفس الجمل، ملاحقه الارهاب وما شابه من معلومات. تفضل دكتور.
1: في ايضا اقتحامات في مناطق اخرى من الضفه الغربيه، مزبوط. اعطينا الان نصيب الكبير من التغطيات لنابلس، لكن في جنين، في طوباس، في القدس، في بيدو، في المغير، في اقتحامات وعدائات من المستوطنين في المغير، حتى تم حرق سيارات صحفيين اجانب بغطوا احداث رام الله في بلده المغير. في بيدو ايضا في اقتحام، في طوباس عمليات اقتحام ما زالت مستمرة لحتى اللحظة، يعني الجيش ما زال موجود في طوباس وبيقتحم عدة مناطق، متوارد حاليا في دوار الأحمدين لوسط مدينة طوباس، وأيضا في دهم لعدة منازل بينها منزل رامي إشرايدة الجيش قبل شوي اقتحمه، وأيضا في مدينة جنين الاقتحام مستمر وفي هدم نصب شهداء وسط مدينة جنين.
0: نعم أبو عمر، معلش ترد تلخص لنا الأحداث ممكن الأسماء. سبقتك بدون أسماء لأنه صحيح يعني بيصير في إرباك والتفاصيل عمالها يعني أو الأرقام والمعلومات بتتغير كل شوي. إذا الجيش الإسرائيلي مثل ما ذكرنا مستمعينا الكرام فاتوا على شارع المأمون. أخونا أبو العز كلبونة يسعد صباحك. عبدو الأغبر بول صباح الخير. كامبريدج شارع يافا دوام ولا عطلة؟ كامبريدج احنا قرأناها قبل شوي نقلا عن دكتور صباح الخير، بقول مدرسة اقرأ النص الحرفي، مدرسة كامبريدج بيت وزن، بيت وزن الدوام عادي والطريق سالك. تفضل دكتور.
1: طبعا الجيش الإسرائيلي منذ ساعات الفجر الأولى يشن حملة دهم واسعة في مدينة نابلس. العملية انتقلت من حي إلى حي، كان في حصة للبلد القديم إلى وسط المدينة، شارع حطين، الدوار، وهدم نصب شهداء، واحد لأبو علي مصطفى للجبهة الشعبية، وأيضا نصب شهيد لأبو شرخ أيضا في مدخل الدوار اللي بيطل على سوق البصل. أيضا كان هناك اقتحام لشارع حطين، ثم انتقلت عملية الاقتحام إلى منطقة رأس العين بكثافة، شارع كشيكي، فطاي العلوي، منطقة التعاون، وتم أيضا اقتحام منازل وتحويل المعتقلين إلى مركز الجواء في مدرسة كرمان. وأيضا كان هناك يعني تخريب كامل في محيط المنازل في خلة العمود، عائلة طبنجة، أيضا في شوارع عديدة ومنازل عديدة تم اقتحامها وعمليات استجواب وعمليات تخريب. الجبل الشمالي أيضا كان له حصة، الجبل الشمالي منطقة محيط كلية الروضة، أيضا اطلوع خلة الإيمان، وأيضا شارع المعري، وأيضا كان هناك اقتحام لمحيط مدرسة الكندي ومستشفى الوطني خاصة جنود مشاة، ثم انسحاب بعض القوات باتجاه مفترق تونس ومن ثم باتجاه دير شرف. لكن بعد ذلك وصلت تعزيزات إضافية من شارع القدس إلى تقريبا جزء من شارع فيصل. كان هناك أيضا اقتحام لقرية دير الحطب وعمليات اعتقال فيها، اقتحام مستمر ومتواصل حتى اللحظة في أكثر من مقطع في منطقة رأس العين اللي هو الجبل الجنوبي، احنا نحكي عن شارع كشيكي، فطاير، شارع عشرة، وأيضا التعاون العلوي، إضافة إلى محيط مسجد حدادة. هناك تم دهم أيضا منازل واستجواب مواطنين، يعني تقريبا العدد المعتقلين اللي أريد أسميهم بين 20 إلى 25 معتقل، الغالبية منهم
0: أفرج
1: عنهم لاحقا، والبعض يعني ما زال الآن راح الاستجواب
0: إن شاء الله أنه بيتم الإفراج عنهم. أملنا بالله كبير.
1: إصابات ما في غير دكتور. إصابة يعني جراء الإعياء اللي كان في أو الضرب أو التحقيق اللي كان في
0: أحد الأشخاص.
1: تم نقله لحد المشافي من باب يعني المعاينة الطبية وتأكد من وضعه. وأيضا في معلومات عن سرقة يعني مقتنيات من بعض العائلات، خاصة العائلة اللي تم اقتحام منزلها في دخلة ناصر يونس، هناك في حديث أنه
0: عائلة مبروكة
1: أنه تم سرقة أو مصادرة مصاغ ذهبي وأموال نقدية، وهذا يعني دائما متعارف عليه في عملية اقتحام بتم سرقة، والأهالي بعد فترة بيفتقدوا شو فقدوا من خلال عمليات الاقتحام.
0: نعم الله سبحانه وتعالى يمن عليهم جميعا بالفرج العاجل، اللهم أمين يا رب العالمين. إذن هاي التفاصيل الميدانية اللي احنا وياكم بنتابعها أول بأول، تطورات الأوضاع الميدانية. بقول لي أبو العز، أبو سامر النجار كانوا طالعين باتجاه شارع تل، ما بعرف انسحاب ولا على وين، منقدر نوصل شركة الكهرباء براس العين حسب معلوماتي حاليا. حاليا الطريق من نابلس لجنين سالكة، سالك المسعودية حومش الحمد لله ما في وجود لتواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي، بس خلينا نتأكد بلاش حد يعني اللي مش مضطر يطلع على رأس العين الأفضل يأجلها زيادة شوي، الأفضل يأجلها زيادة شوي، كل منطقة رأس العين أفضل، لأنه متخاف يكون في قوات خاصة، في دوريات، في إنتاج جنود مش منتبه لهم، فهذا ممكن الأمر يعني يكون خطير. إن شاء الله إنه ربنا سبحانه وتعالى بتقدر نوصل للمحكمة اللي عند مخيم العين، سالكة باتجاه المنطقة الغربية، سالكة ما في أي تواجد، فقط يا أخوان العملية متركزة في منطقة رأس العين.

أيضا تم اقتحام بلدة شويكة في منطقة طول كرم واعتقال الشاب لواء رمزي نعالوي، وهو نجل الأسير رمزي نعالوي المعتقل منذ 8 شهور. وهذا يعني أن الاحتلال أيضا بشن عمليات دهم اليوم في كل الضفة الغربية. أيضا في منطقة بيت دقو شمال القدس المحتلة دهم وعدة منازل، وكان هناك حملة استجوابات ميدانية وفرض طوق على القرية ومنع المواطنين المتوجهين لأعمالهم من مغادرتها. وفي بدو أيضا تم إخلاء منزل عائلة الأسير قدري سمارة والمنازل المجاورة له تمهيدا لهدمه وسط إجراءات عسكرية في البلدتين اللي هي بدو وبيت دقو، هذول القريتين شمال غرب القدس المحتلة ضمن 7 قرى يحملون الهوية المقدسية، وأيضا يقعون بين جدارين، جدار أساسي بفصلهم عن القدس وجدار يفصلهم عن منطقة الضفة الغربية.

0: إذن يا أخوانا الأفضل حسب ما هلأ بعت لي أحد الإخوة منطقة الجبل الجنوبي بشكل عام اللي ما في عنده إشي هناك الأفضل ما يوصلها بشكل عام، لأنه الجيش ما زال بتحرك في كل المنطقة من عند جامع الخضرة وطلعة الكوني وشركة الكهرباء وشارع الباشا وباتجاه المنطقة الأعلى منها التعاون فطاير كشيكة كل هاي المناطق. فبلاش شوي عند حدادة كمان يعني ما زالوا موجودين، فالأفضل إنه إحنا يعني أي حدا بده يطلع لهديك المنطقة إنه يأخر حتى إن شاء الله نطمن ونتأكد من انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي. إذن أخونا رشيد صالح بقول يا أبو العز للأسف المسؤولين عندنا نايمين في سبات عميق، من شوي بعد ما وصلنا أولادنا وجوا الباصات أخذوهم بطلع النقيب بقول فيش مدارس، بقول أغلبكم يصحى أبكر شوي بعينه الله، وإذا مش قد الحمل الواحد ما يشيله، واللي بيزعل من التعليق يجي يحمي أولادنا. هاي أنا بحكي مع الواتساب يعني بقول القرار أعلى مني، فقلت له المرة الجاي أستاذ نايل أخروا شوي القرار خلاص، نضلوش تقولوا دوام وحضوره تواصل مع مدير التربية وبعدين بتطلعوا بتحكوا. شو بدك تقول، هذا هو وضع البلد أخي، هذا هو وضع البلد. طب قبل ما نطلع بفاصل بدي أقرأ الاجتماعيات. انتقلت لرحمة الله تعالى الحاجة سهاد نور الدين جمعة أم محمد إدويكات، والصلاة الجنازة اليوم بعد صلاة الظهر من مسجد أبو عبيدة في عسكر البلد، والعزاء في ديوان إدويكات أسفل مسجد أبو عبيدة في عسكر البلد. أيضا الحاج محمود عباس أبو راس أبو رائد، ومن سيشيع جثمان الظهر اليوم من مخيم عسكر الجديد شرق نابلس ويوارث ثرى هناك، والحاج رشيد عناب أبو كشك أبو أحمد، والعزاء في المركز النسوي في بلاطة البلد، وأيضا في انتقلت رحمة العالى الفاضلة جهاد محمود عواد المصري أم عميد، والعزاء في ديوان آل المصري، وللنساء أيضا في منزل فقيدة في شارع فيصل. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن تعليق سريع وتعقيب سريع جدا، تلخيص قبل ما نطلع بفاصل. أبو عمر فيش أي جيش، في كل شارح الطين دوار خالي تماما. شكرا أبو العز أنت متابع معنا أول بأول. المدرسة الإسلامية الثانوية التعليم اليوم سيكون إلكتروني بسبب الأوضاع. تفضل دكتور أمين.
1: نعم، ممكن إجمال أنه الاحتلال بنفذ اليوم عملية واسعة في مناطق عديدة من الضفة الغربية، وقد تكون نابلس أخذت نصيب الأسد في الاقتحام اللي مستمر منذ 7 ساعات تقريبا. الاقتحام شمل تقريبا أغلب أحياء المدينة، ولكن التركيز حاليا على منطقة الجبل الجنوبي مع وجود قوات أو على الأقل معلومات عن وجود تعزيزات احتلالية في منطقة الجبل الشمالي. لكن منطقة الجبل الجنوبي من خلة العمود حتى التعاون العلوي هناك نشاط الاحتلال يعني يمتد بشكل إقطاعي، يعني شارع كشيكي شارع راس العين فطاير 10 التعاون العلوي، هذه المنطقة فيها نشاط واضح للجيش، عمليات اقتحام، اعتقال المواطنين، استجوابهم، نقلهم إلى مركز استجواب ميداني ما زال مستمر في مدرسة قرمان، وهناك إخلاء سبيل لغالبية من تم اعتقالهم، ويبدو جاري الآن الإفراج عن البقية ممن اعتقلوا. تخلل عمليات الاقتحام عمليات هدم نصب ومجسمات الشهداء، وهذه العملية لم تقتصر على نابلس لوحدها، كان اليوم في مدينة جنين وأيضا في بلدة يعبد، والجيش الآن موجود أيضا في دوار الأحمدين في طباس باتجاه تيسير، ويبدو أنه أيضا قد يكون هناك في هدم لنصب شهداء في هذه المنطقة. لكن اللافت أنه هدف استجواب وتحقيق ميداني وأيضا تخريب نصب الشهداء. طبعا تخلل عمليات التخريب وعمليات الاستجواب، سرقة مقتنيات لدى المواطنين، وتم الإبلاغ عن ذهب ومصوغات ذهبية ونقود من إحدى العائلات في مدينة نابلس. أيضا لافت أيضا من ضمن المعتقلين اللي إن شاء الله بتم إطلاق سراحه هو زميلنا عمير استتية اللي تم اعتقاله منزله في منطقة رأس العين.
0: نعم، وهي أختنا سمر عميرة صباح الخير زميلتنا بتقول قرب رفيديا خالي تماما، ما في أي شيء في المنطقة الغربية. شكرا لك سمر. نطلع بفاصل ونستكمل بعد الفاصل ما تبقى من هذا البرنامج.
2: الساعة الآن 8:00 صباحا.
3: أثر الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.vf. الانتخابات التشريعية 2026 وطنية.
4: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
5: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: بابا؟
7: نعم يا عبود.
6: بس أنا شطور.
7: أنت أشطر واحد.
6: ليه يا عبود؟
7: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
6: دي من محل دكان حياة.
7: يلا على دكان حياة،
6: عنده ألعاب حلوة كتير.
8: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
9: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
10: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
11: بعد الفاصل حياة هذا الصباح مع سامر خويره.

بسم الله الرحمن الرحيم. من جديد صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين لكل المتابعين الكرام. رغم كل شيء الأمل بالله كبير، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل الظالمين، اللهم آمين يا رب العالمين. الجيش الإسرائيلي ما زال متواجد في منطقة الجبل الجنوبي، وآخر التفاصيل إنهم محتجزين أكثر من عائلة في غرف ومحولين بقية الشقق أو بقية الشقة وشقق أخرى في عمارات إلى نقاط عسكرية، وما زال الجيش متواجد في محيط ديوان قرمان ومدرسة قرمان وتحويلها لمركز تحقيق. هذه آخر التفاصيل. يا ريت إذا حدا من المنطقة الجنوبية، كل الجبل الجنوبي بسمعنا الآن، لو سمحت إنك إما تتواصل معنا أو تعلق على البث المباشر لراديو حياة لمعرفة آخر التفاصيل بالنسبة للأوضاع الميدانية. إذن بقية المدينة الأوضاع طبيعية، كل البلد الأوضاع طبيعية، ما فيها شيء، فقط المنطقة اللي إحنا ذكرناها اللي هو منطقة الجبل الجنوبي، تكسير وتدمير كل صروح الشهداء في محيط البلد براس العين، فطاير وغيرها من المناطق.

إذا المدارس دوام ولا مش دوام؟ خلاص انحسم الأمر. اللي صحي هلأ من النوم بعت لي دوام بالنسبة للمدارس يسعد صباحك. لا يا صديقي، أعلنوا تعطيل الدوام بشكل كامل، وأيضا الجامعة وكلية الروضة والصحة، الجامعة إلكتروني، كلية الروضة إلكتروني، الصحة والبلدية تأخير لمدة ساعة.

0: يسعد صباحك زميلنا العزيز لؤي حجازي، يومك سعيد.
1: صباح الخير سامر، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام.
0: الله يصبحك بأنوار النبي. يعني غزة في ظل كل ما تمر فيه الضفة لا شيء أمام ما تعيشه غزة، حسبنا الله ونعم الوكيل، تفضل.
1: فعليا سامر خلال 24 ساعة يعني نستطيع القول أنه وزارة الصحة سجلت حوالي 7 شهداء، منهم 2 متأثرين بجراحهم ومنهم 1 في جمهورية مصر العربية كان بتلقى العلاج، يعني بالتالي نتحدث عن 5 شهداء ميدانيا وشهيد متأثر بجراحه في غزة وشهيد متأثر بجراحه في مصر كان موجود لتلقي العلاج في مصر. بالتالي نتحدث عن حوالي 1466 شهيد منذ حوالي عام وهي عمر وقف إطلاق النار، ومنذ بداية الحرب وإحنا اليوم في ذكراها يعني الثالثة ونبدأ بالعام الرابع من هذه الحرب. للأسف سامر وصل عدد الشهداء إلى 74,249 شهيد منذ بداية هذه الحرب منذ قبل حوالي 3 سنوات. الأوضاع الميدانية بشكل سريع سامر، للأسف يعني الأوضاع في قطاع غزة من سيء إلى أسوأ. مجمع العودة الطبي وهو من المجمعات الطبية الرئيسية في المحافظة الوسطى أعلن اليوم التوقف التام عن جميع الخدمات ما عدا خدمات الاستقبال والطوارئ. طبعا سبب هذا التوقف هو عدم وجود يعني قطع غيار للمولدات، المولدات عنده توقفت، وبالتالي الطاقة الكهربائية للأسف التي يعتمد عليها المستشفى شبه توقفت، وبالتالي للأسف اضطر إلى وقف كل خدماته اليوم، وهذا طبعا يزيد العبء على مستشفى شهداء الأقصى الموجود في المحافظة الوسطى اللي أساسا أيضا يعاني من نفس المعاناة. لا يوجد سولار، لا يوجد زيوت لقطع للمولدات، ولا يوجد قطع غيار للمولدات، وبالتالي ممكن المحافظة الوسطى كلها يعني تكون بلا مشافي رئيسية إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه أن الاحتلال يمنع دخول قطع الغيار والزيوت والسولار إلى المولدات. بالتالي نتحدث عن أوضاع صحية صعبة في قطاع غزة وإنسانية صعبة في قطاع غزة. أيضا بالأمس كان هناك سامر تصريح لبلدية جباليا حذرت من أنه إذا كان هناك أمطار يعني غزيرة في الأيام القليلة القادمة قد يعني تطفح بركة الصفطاء وهي البركة الرئيسية التي بتم فيها تجميع مياه الأمطار ومياه الصرف الصحي سوية. يعني تصور لأنه البرك الأخرى في شمال قطاع غزة تعطلت، وبالتالي كل المياه سواء الصرف الصحي أو الأمطار تجمع في بركة الصفطاوي. مضخة المياه الرئيسية في هذه البركة متوقفة وتحتاج إلى صيانة، وبالتالي إذا كان هناك أمطار غزيرة ستمتلئ هذه البركة وتهدد حياة مئات الأسر الموجودة خيامها ومبانيها الأيرة للسقوط في محيط هذه البركة. وبالتالي الأوضاع للأسف سامر يعني في منطقة إلى منطقة تجد معاناة هذه بشكل وهذه بشكل آخر، فبالتالي نتحدث عن معاناة مركبة في قطاع غزة. المعابر سامر للأسف مغلقة في قطاع غزة لأن الاحتلال قال بأنه في ذكرى 7 أكتوبر سيتم إغلاق المعابر على قطاع غزة. طبعا هذا الإغلاق مع أنه مؤقت والاحتلال صرح على أنه مؤقت، للأسف التجار في قطاع غزة أو بعض التجار رفعوا الأسعار، أخفوا بعض السلع، الناس بدأت يعني للأسف تضجر من هذا الموضوع أنه كل إغلاق مباشرة الأسعار بترتفع، البضائع تختفي، رغم أنه يعني شهر 10 معروف أنه هو شهر الإغلاقات لكثرة الأعياد اليهودية ولكثرة يعني اليوم خاصة مقبلين على انتخابات إسرائيلية، وبالتالي وارد جدا أن يغلق المعبر في شهر 10 أكثر من باقي أيام السنة، ولكن للأسف الناس مع كل إغلاق بتزيد معاناتها بسبب ارتفاع الأسعار وإخفاء بعض السلع للأسف.
0: سؤال أخير لؤي، يعني 3 سنين يعني في أصعب ما يمكن مثل هذا اليوم قبل 3 سنين أنا كنت على الهواء ولما بدأت الأحداث، يعني صراحة كانت التوقعات في واد ووصلنا إلى نتيجة في واد تاني.
1: يعني سامر فعليا قلت سابقا أنه 7 أكتوبر يعني مشي علينا، ولكن فجر 8 أكتوبر
0: لسه ما طلعش
1: اليوم حتى الله، فبالتالي نتحدث عن ظروف صعبة جدا بالنسبة لأهالي قطاع غزة
0: لم تشرق بعد شمس 8 أكتوبر. صحيح.
1: فبالتالي صح. الناس بتعيش حياة صعبة جدا، يمكن كان هناك بصيص أمل في أكثر من مرة، ولكن للأسف يعني انخذل أهالي قطاع غزة في كثير من الأحيان. للعلم يعني لا أحد يستطيع أنه كان هناك نوعا ما نوع من الفرحة لدى أهالي قطاع غزة يوم 7 أكتوبر، لأنه هذه المرة الوحيدة اللي إحنا لا نتلقى الضربات، إحنا اللي ضربنا الكف يعني زي ما بيقال أهالي قطاع غزة. ولكن بعد هذا الكف إحنا دخلنا في نفق مظلم، حتى اللحظة لم نخرج منه. الناس في قطاع غزة طواقة لحياتها السابقة، وللأسف كل يوم تأخير في إنهاء هذه المعاناة هو من أعمارنا. تصور أنت الناس اللي طلعت من بيوتها كان عمرها سنة وسنتين، اليوم عمرها 5-6 سنين، دخلت المدارس، اللي طلع من بيته كان في ثالث إعدادي، اليوم توجيهي. الناس اللي كان لها مصالح وكذا، يعني هذه 3 سنوات مظلمة للأسف حتى اللحظة لا يوجد أفق عند أهالي قطاع غزة واضح، وهذا ما يسبب الحالة النفسية السيئة لدى أهالي قطاع غزة. إنه يا عمي هذه 3 سنين راحت من عمرنا، خلص مش مشكلة، بس بدناش نعد 6 سنين و7 سنين و8 سنين تروح من أعمارنا، بدناش نوصل ل يعني سنوات تضيع ومستقبل يضيع بالنسبة لأهالي قطاع غزة. الحياة الجامعية حتى اللحظة يعني تجري على استحياء، و التعليم يعني مش هالتحصيل العلمي. الأطباء اليوم امبارح قريت تصريح سامر انه في مخطط لتهجير العقول من خلال المنح الدراسية. اليوم طالب توجيهي صار اقصى اماليه انه يكون عنده منحة دراسية يطلع من هالبلد، وبالتالي نتحدث انه بعد 10 سنين اذا كل العقول والناس اللي جابت فوق 90 في الثانوية العامة كانوا برا البلد، فانت بتتحدث عن مستقبل سيء جدا في قطاع غزة. فكل هذه
0: تعرف له اي عمالي بحضر على الانستغرام عشرات لا أبالغ الفيديوهات لناس من غزة طلعوا وبصور حاله برحلة السفر الشاقة، ولما وصل لدولة استراليا ألمانيا سويسرا وبصير يصور حاله كيف عايش هناك. تعرف شو التعليقات بتكون؟ كل الناس بيسألوا كيف سافرت.
1: صحيح، لأنه اليوم الأفق يعني مش واضح للناس في قطاع غزة. يعني مش والله الشباب اللي بدوروا على الهجرة اليوم الناس اللي فوق 60 و70 بدهم يطلعوا. يعني والأعداد يوميا بتزيد، يعني اليوم تسأل واحد تطلع بيقول لك لا أبدا بتركش غزة، بعد يومين ثلاثة تعال اسأله بغير رأيه، لأنه هذا ضمن المخطط الإسرائيلي فعلا. لما قالوا بدهم يضيقوا الخناق على قطاع غزة بشكل مرعب، ومن ثم بيفتحوا لهم منافذ للهجرة، وفي ناس يعني بتنتظر هذه المنافذ، لأن الاحتلال ينفذ فعلا مخططه بالتضييق أكثر على قطاع غزة. يبدو بأنه العالم تحالف مع إسرائيل في هذا المخطط، لأنه لا مجلس السلام تحرك، لا الدول العربية تحركت، لا حتى يعني أحرار العالم تحركوا في هذا الموضوع. وشفنا إيش صار في يعني قافلة وسفينة الصمود في تونس، تم اعتقالهم للأسف، يعني الناس لليوم معتقلين في تونس لأنه فقط كانوا بيتجهوا لقطاع غزة لدعمه والوقوف يعني إلى جانب أهل قطاع غزة. بالتالي مخطط اللي بيجري لقطاع غزة مخطط خطير جدا. الناس في غزة مشغولة صحيح في اليوم في الأكل والشرب وكذا الحياة اليومية، ولكن الأبعاد أخطر من ذلك بكثير. من هون لعشر سنوات إذا ظل الوضع على هيك سكان غزة سيقلوا بشكل كبير جدا، ما بين شهيد وما بين مغترب، وهذا الأمر خطير جدا يجب تسليط الضوء عليه.
0: الله يسعد صباحك يا رب. شكرا لؤي، شكرا لك، يومك سعيد.

يسعد صباحكم. الجيش الإسرائيلي ما زال متواجد في أكثر من منطقة وخاصة في محيط الجبل أو في منطقة الجبل الجنوبي مفرق كشيكي وكل تلك المناطق. الجيش أيضا قرب مدرسة ظافر المصري، ومثل ما ذكرنا في خلة العمود هناك هدم صرح الشهيد حمزة مقبول في خلة العمود.

إذن هدم صرح الشهيد حمزة مقبول في خلة العمود قبل قليل. وأيضا الهدم النصب التذكاري قرب مكتب تاكسيات المكاوي في أول طلوع كشيكة، أول طلوع جامع صلاح الدين في تلك المنطقة قرب ديوان هواش. كل نصب التذكارية تم مساواتها في الأرض. حوالي 40 معتقل اللي حصيناهم أفرج عن عدد منهم. حتى الآن متواجد الجيش قرب مفرق إكشيكي، هنا متابع أول بأول.

اللي صحيوا الآن وانضموا إلينا الآن. العملية العسكرية بدأت مع منتصف الليل، تركزت أو شدت بعد ساعة 5 الفجر في منطقة الدوار. كان في هدم لنصب التذكارية للشهداء اللي على الدوار، في نصبين تذكاريين. بعدها انتقلوا لمنطقة الجبل الجنوبي وتركزت العملية بالجبل الجنوبي. حوالي 40 معتقل حتى اللحظة، أفرج عن عدد كبير منهم، تحويل مدرسة قرمان لمركز تحقيق، وهدم كل النصب التذكارية اللي في منطقة الجبل الجنوبي، بفطاير عند ديوان هواش، بخلت العمود، وين في نصب تذكاري عماله الاحتلال الإسرائيلي بيقوم بتسويته بالأرض. وباب المقبرة الغربية، هادين البوابة من جهة الشرق، طرف البوابة يبدو صحيح، حكون عن هاي المعلومة، فإحنا هنا منتابع أول بأول.

يا اخوانا نجوى الصفدي على البث المباشر بتقول يا ريت يا اخ سامر اي حدا بيعرف اي خبر عن شقيقي حسن الصفدي اي حدا يطمن عليه، مش قادرين نوصل لاي شيء، اعتقلوه كسروا الدار دمروه مش قادرين نوصل لحد. هينا منتابع يا نجوى، هينا منتابع منشوف اول في اول. ابو محمد حسنين جيش متواجد في اول شارع اكشيكي، في اول شارع اكشيكي. هلا حسن وغيرهم موجودين كانوا في مدرسة قرمان، كان تحويلها لمركز تحقيق ميداني، وما زال الجيش الإسرائيلي متواجد في تلك المنطقة. ما زال الجيش الإسرائيلي متواجد في تلك المنطقة.

أي تفاصيل عن الأسرى أو اللي تم توقيفهم. هاي الجيش الإسرائيلي الآن متواجد تماما قرب دار الشهيد إبراهيم النابلسي، عماله بزيل. هاي في صورة لجندي بزيل عماله في صورة الشهيد باب دار النابلسي تماما. نعم، باب دار النابلسي. إذن في خلت العمود أول كروم عاشور من جهة خلت العمود. نعم، هاي مسجد عاشور في الخلفية، في خلفية الصورة. هاي الصورة بالضبط خلت العمود، متواجدين تماما هناك. إذن طلعوا هدموا صرح الشهيد حمزة مقبول، والآن مكملين باتجاه دار النابلسي عند إبراهيم، بيت إبراهيم النابلسي مقابل دار حرز الله والمدرسة الجديدة المقامة هناك. عمالهم بيزيلوا في صورة الشهيد إبراهيم النابلسي.

0: أبو عمر إذن وين في صورة؟ وين في صورة لشهيد؟ وين في كذا؟ بزيلوها.
1: هذه سياسة متبعة، واليوم اتبعت بشكل كبير في نابلس، في الدوار نصبين تذكاريين، أيضا في شارع فطاير، شارع شيكي، وهي الآن في الطور أيضا في عمليات إزالة، وأيضا بنفس الوقت توزيع منشورات بتصاميم مختلفة. اليوم أيضا وعد وتهديد لأي شخص بيشارك في أي مسمى بأعمال إرهابية، وأيضا كان هناك عمليات مشابهة في يعبد وفي جنين لهذا الأمر. في طباس لحد اللحظة لم يصلنا، لكن في اقتحام للطباس والطريق المؤدي إلى تيسير، وأيضا في كان اقتحام إلى بدو وبدوكو، والآن بدأت عملية الهدم في منزل قدري سمارة في منطقة بدو في ضواحي القدس أو منطقة شمال غرب القدس المحتلة، اللي هي السبع القرى الموجودة داخل جدار وبينها بدوكو، وفي عملية تنكيل بالمواطنين وعمليات انتقامية فيها، وأيضا في اعتقال لشاب نجل الأسير نعالوي في بلدة شويك قضاء والكرم، وهناك أيضا عمليات اقتحام في دير الحطب بشرق مدينة نابلس. ناهيك أيضا عن عمليات تهديد بهدم أيضا في بعض ضواحي القدس المحتلة، وحرق ممتلكات مواطنين، اليوم حرق مركبات في دير نظام في رام الله، في المغير أيضا رام الله، وهذه السياسة الآن أصبحت واضحة من المستوطنين، هو حرق ممتلكات المواطنين خاصة مركبات ومنازل.
0: نعم، إذا هذه هي التفاصيل اللي أول بأول عملنا بنرصدها. إذا دكتور أمين، أنا آسف، الجيش الإسرائيلي ما زال متواجد بالنسبة للدوام؟ إذا البلدية أجلت ساعة، الصحة أجلت ساعة، المدارس أوقفت الدوام بشكل كامل.

إذن نشوف، خلينا نتابع أول بأول آخر التطورات الميدانية. شكرا لزميلنا محمود إسكندر، رح ينضم إلنا زميلنا عبود سعد ونكمل هذا الموضوع، لأنه العملية العسكرية مستمرة وإحنا وإياكم عملنا نرصد آخر التطورات الميدانية أولا بأول.

الجيش الإسرائيلي مستمعينا الكرام موجود في منطقة خلت العمود وإكروم عاشور وإزالة صورة الشهيد إبراهيم النابلسي.

0: عودة من جديد مستمعينا الكرام، ونتابع وياكم آخر التطورات الميدانية في هذه المرحلة. والجيش الإسرائيلي كما ذكرت، هناك مجموعة من المعتقلين، أعداد كبيرة، وأفرج عن جزء منهم، وننتظر آخر التطورات أولا بأول. دكتور، برجع بقول لك معلش ترد تلخص لنا، هاي في فيديو لإزالة صور وبوسترات معلقة ويافطات للشهداء في كل مكان. هاي أزالوا في هذا الفيديو اللي بين إيدينا الجرافة تماما مقابل مؤسسة ظافر المصري في خلة العمود، وعمالها بتزيل في بوسترات الشهيد حمزة مقبول، ونزلت وكملت لعند دار النابلسي وشالت صورة الشهيد إبراهيم النابلسي.
1: طبعا ما تزال العملية مستمرة ومتواصلة، ولكن عمليات الدهم والاعتقال أيضا مستمرة، وإخلاء سبيل المعتقلين ما زال مستمر. يعني ممكن نقول أنه القسم الأكبر ممن ذكرنا أسماءهم صباح هذا اليوم تم إخلاء سبيلهم، ومنهم أيضا زميلنا عمير استيتية اللي بلغنا قبل قليل أنه أيضا تم إخلاء سبيله،
0: الحمد لله.
1: بالتالي إن شاء الله يكون الآن حتى من تبقى منهم رهن الاستجواب يتم إطلاق سراحه هذا اليوم، ويكون العملية اليوم لم تسفر عن أي معتقل في مدينة نابلس. طبعا عدد تقريبا من تم اعتقال وسواجهم يقترب من 25 تقريبا، يقترب من 25 معتقل. ومن الأسماء اللي رصدناها زميلي سامر، لاحظنا أغلبهم أسرى محررين، يعني أغلبهم أسرى محررين، وبالتالي يعني الاستجواب يبدو نوع من التهديد والوعيد من قبل يعني الضباط الجدد اللي أجوا للمدينة. تم توزيع ملصقات بأشكال عديدة يعني المواطنين، أيضا هدم نصب تذكارية للشهداء سواء كان في ميدان الشهداء سواء كان في شارع فطاير إكشيكي، وأيضا في التعاون العلوي. والآن مستمر الاحتلال بإزالة حتى بعض الصور والملصقات اللي على الجدران، وهذه العملية تكررت أيضا في مدينة جنين اليوم في بلدة يعبد.
0: نعم، خلينا نأخذ أحد المواطنين. صباح الخير.
2: صباح الخير، يعطيك العافية أختار.
0: الله يعافي عمرك يا رب العالمين. وين موجود حاليا؟
2: أنا حاليا برابط العين عند سوبر ماركت حنون.
0: عند سوبر ماركت حنون، شو الوضع الميداني اللي عندك؟
2: نقدر نقول الحركة غير ثابتة للآليات، يعني مرات بفوتوا بكشيك، مرات بفوتوا برابط العين، قرمان معصب طبعا تحقيق، فطاير نازلين مشاة، مصر إكشيك إحدى دار أخونا مؤيد جود الله برضه من تشرين مشاة، كشيك مشاة، كل المنطقة هاي فيها مشاة وجبات الآليات للجيش.
0: أنت عند ديوان حنون، أنت طالع باتجاه باتجاه رأس العين؟
2: أنا طالع.
0: سهل توصل لهناك ولا في جيش؟
2: خليك دقيقة عشان يكون خبري صادق 100% معك.
0: كل احترام.
2: خليك دقيقة معك.
0: خلينا نتابع يعني. معك. إذن إفراج عن زميلنا الصحفي عمير استيتية، الحمد لله. وغالبا غالبا معظم اللي اعتقلوا بإذن الله أنه راح يتم الإفراج عنهم، بإذن الله راح يتم الإفراج عنهم جميعا، أملنا بالله كبير أنه يتم الإفراج عنهم. وفعلا أسماء كثيرة ذكرات،
2: طلعت الطور مغلقة، هاي الإغاثة إسعافات موجودة وبرجعوا بالسير،
0: طلوع الطور مغلق.
2: مغلق قدام مفرق كشيكة، مغلق بالكامل قدام بيت أخونا مؤيد جود الله، يعني على الكاميرات عنده بيبين كل إشي واضح.
0: إذن طلوع الطور مغلق من عند تاكسي مكاوي ويطلع.
2: هاي هون بوسط الشارع مفرق كشيكة، هاي الجندي بنص الشارع برجع السير. هاي أنا بدي أرجع برضه.
0: مفرق كشيكة كمان مغلق.
2: مغلق بالكامل، مفرق كشيكة طلعت الطور بالكامل مغلقة.
0: نعم، الله يكون بالعون يا رب. الله يسعد لي صباحك. شكرا شكرا عزوك، شكرا، سعد صباحك. إذن الجيش ما زال العملية العسكرية متواجد في كل المنطقة الجنوبية، إذن من مفرق كشيكة، راس العين وكل تلك المنطقة، ووصولا إلى ديوان قريب على مسجد عاشور، الجيش هناك.

طبعاً في اقتحامات لمنازل في شارع 10 وتحطيم محتوياتها في أكثر من منزل ذكرت أسمائهم قبل قليل.

0: معنا أيضا أحد شهود العيان من جديد. صباح الخير.
1: صباح الخيرات سامر، ونتمنى السلامة للجميع وربنا يفرج الكرب يا رب.
0: آمين يا رب العالمين. وين موجود حاليا؟
1: شوف أنا طلعت هلأ من المنطقة من المجمع لعند سوبر ما لعند مستشفى الأمل. ورجعنا على فطاير لعند المعلواني، يعني لعند فطاير شقة دخلت سقف الحيط ولا في أي آليات، الآليات تتمركز عند دحلة الطور فقط، يعني الطريق البديل 24 دوار التعاون شارع تل لعند فطاير سالت في الجيش.
0: ممتاز. إذا باتجاه الأمل،
1: الأمل هلا اللي بده يطلع على الجبل الجنوبي يطلع من أبو من 24 وينزل من 24 لاتجاه فطاير سالك الوضع للحظة هاي، يعني هاي أنا نازل مع يعني كمان ركاب نازلين على البلد
0: والحمد لله فيش إشي.
1: لا لا الحمد لله، منطقة زي ما حكى زميل طارق قبل شوي بجوز من شقة راس العين ما وصلتش هذيك المنطقة، بينما مطرخ الباقة فطاير فوق فطاير تحت الأمل دوار التعاون وإسكان الكهرباء ومن عند شارع تل فيش إشي.
0: الله يرضى عليك يا رب، يسعد لي صباحك. شكرا لك.
1: الله يسعد صباحك. الحمد لله على سلامتك. الله يبدل الحال بأحسن.
0: شكرا شكرا لك. شكرا، يومك سعيد ان شاء الله. إذا دكتور أمين خلاص حسم الأمر، هي العملية في الجبل الجنوبي متركزة من كشيكة باتجاه الشرق.
2: نعم. حسب تجاهلت العمود يعني.
0: تجاهلت العمود، كل المنطقة هناك، ما زال الجيش الإسرائيلي متواجد بشكل كبير في كل تلك المنطقة.

احنا بننتظر التفاصيل الميدانيه اول باول من الاخوه المواطنين. الجيش مستنفر اخ سامر، مش سامحين لاي حدا يتحرك باتجاه الطور وكشيكه، ونرجو انك تدعو المواطنين الى عدم التواجد في تلك المنطقه. هيهم سامعيننا اول باول. اخونا عمار الشكع صباح الخير، هي محلات البلد بدات تفتح، بصبح عليك ابو عمر، وبعت لي صور للخان و مسجد الأنبياء ومحيط المنطقة، بدأت الناس تنزل هناك وتفتح محلاتها.

0: أبو عمر، إحنا كان لازم نحكي عن قوائم الانتخابات اللي انتشرت، كنا لازم نحكي عن اعتداءات المستوطنين، كنا لازم نحكي عن كتير أمور، لكن هذا الحدث اللي صار قلب المعايير كلها.
1: نعم بالفعل، وهذا طبيعة حياتنا كشعب فلسطيني، إذا تكون عامل برنامج معين البرنامج بتغير.
0: إحنا في معنا ضيوف عن السرفيس، عن المواصلات، كل هاي الأمور
1: أكيد بعذرونا، يعني الوضع الميداني عند الناس أهم، الناس بيتحركوا بيرتبوا أمورهم، وبالتالي كان وضع الميدان اليوم هو صاحب حصة الأسد الكاملة حتى في هذا الوضع الميداني، وبالتالي يعني طبيعي دوما لما يدخل الاحتلال بيربك الأمور الدم. يعني حتى على فكرة الإرباك بدأ من امبارح مش من اليوم،
0: صحيح،
1: يعني تأجيل المدارس بالجامعات الإلكتروني للمدارس الحكومية، تحويلها ثلاثة أمس عن يوم الأربعاء، كان واضح أنه كان متخوفين، ويبدو أنه هاي ترجم اليوم من خلال اقتحام نابلس وأدنى المدن أخرى من الضفة الغربية.
0: آه، إذن هذه هو الحدث الميداني، والحمد لله رب العالمين. دير الحطب انسحاب كامل، أخونا عبد الرحمن الجمال، اعتقال أنس طايع حسين، زيد مهند الحاج أسعد، وزين راكز كساب في قرية دير الحطب، انسحبوا أبو عمر بشكل كامل.

إذن مثل ما ذكرنا مستمعينا الكرام، برضو ممكن نأخذ زميلنا خالد بدير بعد إذنك، إحنا نرتب معاه عبود نحكي معاه أول في أول.

0: الآن آليات الاحتلال على ما يبدو بدأت بالخروج من نابلس. هاي في عنا فيديو لسيارات تمر من أمام المقاطعة باتجاه المنطقة الشرقية، على ما يبدو أن في انسحاب أو بوادر انسحاب لعدد من آليات الاحتلال الإسرائيلي. نعم يبدو في بوادر انسحاب. زميلنا العزيز الصحفي خالد بدير، صباح الخير والله، يعطيكم العافية.
1: صباح الخير سامر، يعطي العافية، يسعد صباحك.
0: في فيديو الآن من دقيقة أو أقل أحد الزملاء نشره، الآليات تذهب باتجاه المقاطعة نحو المنطقة الشرقية، هل هو بوادر انسحاب خالد؟
1: لا، بوادر انسحاب بالمطلق حتى هذه اللحظة. نتواجد الآن في منطقة شارع كشيكة حيث مدرسة كرمان التي تم تحويلها إلى سكنة عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي. نشاهد الآن يعني ونحن على بعد فقط بضعة أمتار من الآليات العسكرية استمرار تمركز هذه الآليات، ويجري تباعا العمل على الإفراج عن المحتجزين خلال حملة المداهمات الواسعة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدد من أحياء مدينة نابلس. حقيقة نقطة هامة يجب الإشارة إليها هي حالة المفرج عنهم، حقيقة صعبة. قبل قليل قامت طواقم الإغاثة الطبية بنقل الحالة الثانية من المفرج عنهم، تعرض أحد الشبان للضرب بأعقاب البنادق على رأسه، وقامت الإغاثة الطبية بنقله إلى المشفى في هذه اللحظات. يبدو أن الظروف الاحتجاز وتحقيق الميداني هي صعبة. تذكرنا بطبيعة الحال بمشهد ما حدث خلال اقتحام مخيم عسكر قبل حوالي شهر منتصف شهر سبتمبر الماضي. المشهد الميداني يؤكد بأننا أمام حالة اقتحام واسعة لا تقتصر فقط على مدينة نابلس، تمتد إلى مدينة تلكرم، إلى بعض مناطق والبلدات قرى شمال المدينة في منطقة الشعراوية تحديدا في بلدة قفرين، اقتحام لمدينة طوباس وعمليات إزالة نصب تذكارية في جنين وكذلك أيضا في نابلس، عرف منها طبعا الصرح التذكاري للشهيد نايف أبو شرق قائد كتائب شهداء الأقصى ومجموعات فرسان الليل في مدينة نابلس في ميدان الشهداء، بالإضافة إلى صرح للجبهة الشعبية. هنالك أيضا جرافة تعمل على إزالة الصور المرفوعة على أعمدة التيار الكهربائي في المدينة. هذا الأمر تجدد في مدينة جنين، تركز بشكل لافت في منطقة دوار السينما، بالإضافة إلى هدم طبعا نصب التذكار للشهيد ياسر حمدوني في بلدة يعبد جنوبي المدينة. حالة استعراضية بطبيعة الحال تتزامن مع السابع من أكتوبر، وفي ظل قرار إغلاق من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية بشكل عام، حالة من الاقتحامات المتكررة والتي تعبر بطبيعة الحال سامر عن تغير في نسق العمليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي. منذ السابع من أكتوبر كانت العمليات قبل ذلك طبعا العمليات تتركز بشكل محدود زمنيا ومكانيا، تطور هذا الأمر وصولا إلى الأسوار الحديدية، ومع ذلك اختلفت طبيعة العمليات العسكرية في مناطق الضفة الغربية. لكن واضح جدا بأن جيش الاحتلال يسعى إلى فرض سيطرة ميدانية كبيرة. نحن لا نتحدث عن مجموعات وتشكيلات عسكرية للفصائل الفلسطينية، نتحدث بشكل واضح على أن الجيش لا يريد أن يتم إلقاء حجر واحد. بالأمس فقط وعند ساعات قبل منتصف الليل اقتحم وسط مدينة تلكرم قرب ميدان جمال عبد الناصر وسط المدينة، وكانت هنالك عملية جمع لكاميرات وتسجيلات المراقبة بدعوى، وهذا ما تم نشره عبر صفحات المخابرات الإسرائيلية، أنه تم إلقاء الحجارة على الآليات العسكرية والجنود خلال اقتحام أول أمس للمنطقة. بالتالي هذا المشهد يعكس بطبيعة الحال التحول الذي يريده جيش الاحتلال في تغيير الواقع الميداني في الضفة الغربية، وهي تعزيز حالة الخضوع الأمني في كافة المناطق التي تتعرض لعمليات الاقتحام من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. معطيات بطبيعة الحال كبيرة حول عمليات الاعتقال، الاعتقال الإداري، الذين استشهدوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي. كل هذه الأرقام تعكس هذا التحول الكبير الذي شهدته مناطق الضفة الغربية بشكل واضح في المشهد الحياتي اليومي، إلى جانب طبعا الجهة المقابلة وهي التوسع الاستيطاني والمرتبطة اليوم بشكل واضح بموسم قطف الزيتون في عدد من المناطق. ونقطة هامة سامر، يعني نحن في بعض المناطق اتخذت لهذا اليوم والأيام المقبلة حتى بداية الأسبوع القادم إجازة، أي بمعنى المشاركة في قطف الزيتون، لذلك سيكون توجه أكبر للأسر والعائلات سواء في محيط مدينة نابلس وتحديدا على أطراف الشمالية الغربية الجنوبية والشرقية منها، في منطقة جنين، في منطقة سلفيت. هذا يعني بشكل أو بآخر بأنه قد تتسع دائرة الاعتداءات. منذ الجمعة وحتى هذا اليوم نتحدث عن أكثر من 200 اعتداء للمستوطنين على قاطفي الزيتون، أدت إلى اعتقال العشرات واحتجاز العشرات، بالإضافة إلى إصابات في صفوف الفلسطينيين، كان آخرها بالأمس إصابة الزميل جعفر شتية واثنين آخرين في بلدة عقربة إلى الجنوب من مدينة نابلس. هنالك تحركات
0: على البث المباشر. بيسألوك المستمعين أخ زميلنا العزيز خالد بدير، وين الجيش الإسرائيلي متواجد في هذه الدقائق؟
1: في هذه الدقائق يعني ونحن يعني أمام المشهد، يعني الصورة الواضحة أمامنا حيث التموقع الميداني، نحن أمام شارع كشيكا في قرب مدرسة كرمان. في هذه النقطة هنالك تواجد لعدد كبير من الآليات العسكرية الإسرائيلية وتحركات لقوات راجل أعلى منطقة رأس العين، هنالك تمركز لدورية عسكرية إسرائيلية، هنالك تحركات الآن أشاهدها على الهواء مباشرة في محيط المدرسة، لكن لا تبدو بالمطلق بأنها طبعا مقدمة لأي انسحاب. الآلية أغلقت الطريق بالعرض لحجب الصورة التي ننقلها الآن عبر الزملاء وطواقم صحفية ميدانية في هذه اللحظات، ونشاهد الآن تقدم لعدد من القوات الراجلة، يبدو أنها تداهم بعض المنازل في محيط المدرسة في هذه الأثناء، حيث يتمركز جنود الاحتلال الإسرائيلي في هذه الأثناء. بالفعل أحد الجنود قام بالنزول إلى مبنى تسوية لإحدى البنايات في هذه اللحظات، ويتم الآن على الجهة المقابلة جلب عدد من المحتجزين خلال حملة المداهمات المستمرة من قبل.
0: معناته مستمرة عمليات المداهمة والاعتقال والتحقيق الميداني.
1: نعم، وهذا ما يعكسه ويؤكده بطبيعة الحال أن الجيش أحضر للتو أحد المحتجزين إلى داخل المدرسة.
0: نعم، وبالمقابل في إفراجات بتم زميلنا خالد.
1: نعم، الإفراجات يعني تتم لكن متباعدة حقيقة، على الأقل بين عملية الإفراج والأخرى هنالك قرابة 30 إلى 50 دقيقة، ويبدو أنها تحقيقات عنيفة وظروف احتجاز صعبة يتعرض لها المحتجزون في هذه اللحظات من قبل جيش الاحتلال.
0: نعم نعم، الله المستعان. الله يسعد صباحك، شكرا شكرا زميلنا، شكرا، أهلا بك. إذن العملية العسكرية مستمرة، خرجت بعض الآليات باتجاه شارع القدس وعورت سالك في هذه الدقائق، وهناك انسحاب جزئي، لكن ما زال الجيش الإسرائيلي متواجد في محيط شارع كشيكة وكل المنطقة هناك.

خالد زميلنا خالد حكى انه عم ما زال عمليات يعني الاتيان بمعتقلين مستمره, انه ما زال هناك اعتقالات في منطقه الجبل الجنوبي.

إذن الجيش الإسرائيلي مستمعينا الكرام ما زال متواجد الجيش في منطقة الجبل الجنوبي.

لكن وسط المدينة ما في شيء، الدوار ما في شيء، كل المنطقة الغربية ما فيها شيء، فقط الجيش متواجد في المنطقة الجنوبية، فقط في المنطقة الجنوبية. إذن هدم النصب التذكارية للشهداء على دوار الشهداء في 2، عند تكسيات مكاوي في 1، بكشيكة، فطاير، خلت العمود، كروم عاشور، كل المناطق اللي فيها نصب تذكارية وصور للشهداء كلها تم إزالتها.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرافة الأولى تم إحراقها بهذه شباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
2: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.bf. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.

0: نابلس أخي.
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.

0: ثبت جذورك في التراب فأنت باق ها هنا. الأرض أرضك يا فتى، هذه البلاد بلادنا. هم جهلة لا يعلمون بأن وطنك خالد، فاصمد ورابط واحتسب، إنا وراءك كلنا. كم من شهيد قدموا أرواحهم من أجل تحقيق اليقين. يا صاحب الأرض اعتصم، فالأرض عرض المتقين.
1: لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: الساعة الآن 10 صباحا.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
6: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
8: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13/1. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً من 8 صباحاً حتى 4 عصراً، بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
9: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: يا صباح الخير والورد والفل، يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج يوم بيوم. صباح الخير أكيد لكل حدا بسمعنا على 100.8، وإن شاء الله رح يكون معنا على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. صباح الأمل والطاقة الإيجابية وهدات البال، لهيك إن شاء الله منصير نعيشها بحياتنا زي هيك الناس الطبيعيين. صباح البلاد، أهل البلاد، صباح الخير لنابلس، لأهل نابلس، لشوارع نابلس، حارات نابلس، صباح الفل لكم. يعني إحنا بدنا هيك قبل ما ندخل أكتر بموضوعنا وبحلقتنا وبسؤالنا، بدنا نحكي إن الحمد لله تم انسحاب جيش الاحتلال بشكل كامل من مدينة نابلس بعد اقتحام استمر لعدة ساعات. يعني خلال هذا الاقتحام كلنا شفنا حجم الاعتقالات اللي نفذها جيش الاحتلال تجاه الشبان، بالإضافة كمان لتكسير وتدمير يعني أصرح الشهداء، خلينا نحكي بمناطق مختلفة من نابلس، سواء كانت على الدوار، سواء براس العين، سواء بمخيم العين، يعني بمختلف المناطق. الحمد لله انسحبوا، وبدنا نحكي أكيد الحمد لله على سلامة اللي اعتقلوهم وأفرجوا عنهم. يعني منهم، من ضمن الشباب اللي تم اعتقالهم، تعرضوا لإصابات من قبل جيش الاحتلال، فنتمنى لهم أكيد السلامة والصحة. ويعني الواحد مش عارف صراحة شو يحكي بهيك وضع، الواحد بيكون هيك محضر حاله، يصحى الصبح طبيعي، ينزل على شغله، يبلش يومه بأخبار حلوة. كتير عن جد بيكون عندنا مخططات، خلص بسبب كل اللي بصير بتلاقوا كل إشي بيختفي بتلاشى. يعني حتى لو بده يعمل الواحد إشي بيكون مش من قلبه طالع، مش من نفسه. فإن شاء الله هيك نعيش أيام طبيعية خلال الأيام الجاي. طبعا ما ننسى أنه حاليا كمان في اقتحامات لعدة قرى واعتداءات على المزارعين، تحديدا قاطفي الزيتون من قبل المستوطنين وقبل جيش الاحتلال، ومع الأسف كمان في كتير إصابات، نتمنى لهم كمان السلامة وصباح الفل. يعني هيك احنا ممكن بلشنا لكم إياها بشوي طاقة نازلة، بس إن شاء الله هلأ هيك منعودها ومنقضي وقت حلو بالبرنامج وبالحلقة. وبدنا نصبح على كبيرتنا إم سعد، صباح الفل. كيف بالله؟ ماشي خالتي، يسعد هالصباح يا هندو، كيفك؟
1: منيح الحمد لله، انت؟
0: الحمد لله. كيف هيك كان يومك؟ كيف بلشتي
1: يعني
0: صباحك؟
1: عندي مشكله في
0: لخت المدارس، عندنا مشكله كلنا فيها لخت المدارس هاي.
1: شو الاجراء الصحيح؟
0: يعني لخبطه وقايمه صراحه، بحكوا لكم دوام، بعد دقيقة تنفج دوام وبترجع الدوامة هاي تلف مع الأسف، فما بيكونش عندنا قرار واضح من هاي الناحية. فإحنا نتمنى الأيام الجاي يكون في قرار صارم أكتر من هيك، وعن جد يتاخد بنفس الدقيقة، مش إنه والله بعد أنا ساعة بعد ساعتين أطلع أحكي القرار ويكون أولادي أنا مجهزتهم وبدنا أنزلهم على المدرسة، بنفس الطريق أكتشف والله إنه ما في دوام. فنتمنى من أصحاب الاختصاص المرة القادمة يتغير. تفضل. هاي كان في ولاد بالباصات كمان، فإحنا عن جد المرات الجاي نتأمل إنه يكون في قرارات تكون صارمة أكتر، والأهم من هيك تكون في دقة بالمواعيد. على العموم يعني نروح هيك شوي لسؤال الحلقة. شو
1: بدك تقولي لي؟ مش موضوعنا هلأ،
0: مش موضوعنا، نروح لموضوعنا إحنا هلأ. السؤال تبعنا يعني إحنا شفنا الأوضاع اللي عنا صارت والأحداث يلي صارت، خلينا نحكي. فهندو هيك اقترحت علينا سؤال صراحة يتناسب مع الوضع يلي إحنا فيه. فسؤالنا بيحكي إنه مع كل اللي بصير حوالينا إحنا هلأ حاليا، إيش الشغلة الصغيرة يلي أنت بتقدر تعملها اليوم تحديدا لتخلي يومك ويوم اللي حواليك أحلى؟ يعني ممكن تكون شغلة بسيطة، شغلة صغيرة، تصرف بسيط، مثلا كلمة، جملة، مش شرط فعل، يعني عادي أنتوا هيك اللي بدكم إياه. شو بتقدروا تعملوا شغلة صغيرة لتخلي يومكم أحلى ويوم اللي حواليكم أحلى؟ بتقدروا تشاركونا طبعا على 23-79-143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. أنا هاي بعديها أغنية، احفظيني.

0: صباح الفل عبادة. عبادة المصري بيحكي لنا أبسط إشي ممكن أعمله اليوم إنه أبتسم بوجه اللي حوالي وأحكي كلمة حلوة لشخص يعني ممكن يكون محتاج يسمعها. حلو يا عبادة، صباحك فل. أم العبد يسعد صباحك، مها يسعد صباحك، كمان صباح الفل والورد لأبو علي، ووفاء محمود صباحك وردات. يا وفاء ديما السلع يسعد هالصباح. كمان بدنا نصبح على غسان التيتي، صباحك فل يا غسان، والحج أبو عمار علاوي، صباح الورد والفل والياسمين للجميع، للمستمعين والمستمعات وحبايبنا مذيعات طاقم راديو حياة، كل التحية كل التحية لك يا أبو عمار، صباحك ورد. محمد صباح الخير. رافع شاهين يسعد صباحكم وصباح جميع المستمعين، وصباحك يا رافع. حنظلة بحكي لنا لولا الأمل لخاب العمل، صباح الفل يا حنظلة. كمان بدنا نصبح على صفاء الترتير، يسعد لي هالصباح يا صفاء. شو بتعملي هند لتخلي اليوم يومك حلو غير انك صبحتي فيي؟
1: اجينا اوكي، لا بتقول يوم وطلعنا على
0: هند بتحكي لنا اجينا وعملنا برنامج يوم بيوم عشان هيك نونسكم، ننبسط مع بعض، نغير لكم جو، نخلي يومنا طبيعي. احنا فيش اشي بيهزمنا، ها اوعكم، ولا اقتحام ولا اشي، احنا بدنا نكمل ومستمرين باشغالنا باعمالنا، ما بدنا نيأس، وهيك الكل هيك يقوم يصحصح وينزل، اللي مش فاتح محله يفتح محله يا جماعة الخير، خلي البلد تنتلي، خلينا هيك نشوفها مليانة فيها ناس. صباح الخير لكل الغوالي والحبايب. صفاء بتحكي لنا ونهاركم سعيد رغم كل الظروف المحيطة، يا صباح الفل. منصور قمحية، جبر الخواطر، الله يجبر خاطرك وخاطر أهل نابلس ويجبر خاطرك يا منصور، يسعد لي صباحك. محمد بحكي لنا أبسط شغلة كلمة حلوة بوقتها، يعني اسأل عن شخص مثلا انت مش سائل عنه صار لك زمان، اشكر حدا على شغلة عملتها، او حتى ابتسم بوجه شخص بالطريق. عارف احنا كنا انه الابتسامة صدقة، احيانا تصرف صغير منك بغير مزاج انسان ليوم كامل، وانا اتفق يا محمد. ابو علي شو نعمل بحكي لنا يا اميرة، تعودنا خد وتعود على اللطم المثل بحكي. ما هذا الإشي السيء يا أبو علي، إنه إحنا وصلنا أو قاعدين نوصل لمرحلة إنه إحنا نتعود، يعني هاي الأوضاع المفروض إحنا مش لازم نتعود عليها بصراحة، مش لازم يكون إشي عادي هذا اللي إحنا منعيشه، بس الظروف اللي إحنا فيها بتجبرنا مع الأسف إنه إحنا ها يعني إنه نبلش نتعود، ولا لأ يا هند؟ شو الاقتراح؟ عن ايه بس انا افهم، طب هم ما بسمعوا. لا هاي ما بصير نحكيها احنا على الهواء. كمان بدنا نصبح على زميلنا عمير استاتية، ما بعرف اذا بسمعنا ولا لا، كان من ضمن المعتقلين كمان زميلنا عمير استاتية، الحمد لله مرأت على خير وافرجوا عنه، هم تقريبا افرجوا عن معظم اللي تم اعتقالهم بحسب شهود عيان، كان هو الحكي انه فقط تحقيق ميداني، على ما يبدو كان في ضابط جديد، اشياء جديدة يعني عم بتصير، فهو كان تحقيق ميداني مش اكتر، فالحمد لله على سلامة كل الناس اللي تم اعتقالهم وبالمقابل افرجوا عنهم. وفاء بتحكي لنا ابسط واقوى شغلة بتقدر تعملها اليوم هي الكلمة الطيبة الصادقة مع ابتسامة، صباحك فل يا وفاء. اذا سؤالنا بيحكي وسط كل اللي بيصير حوالينا حاليا، ايش الشغلة الصغيرة يلي انت بتقدر تعملها لتخلي يومك احلى ويوم اللي حواليك احلى؟ على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على

0: اتصال. صباح الخير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام، أهلا.
1: الله يسعد صباحك يا ست الكل، كيف حالك؟ إن شاء الله بخير.
0: والله
1: يسعد
0: بخير.
1: يسعد صباحي سعيد، ويسعد صباحي راديو حياة ومتابعين راديو حياة.
0: صباحك فل. ومتابعين
1: راديو حياة دائماً، الأمر بناخذه من هون، والبسمة الجميلة بناخذها من المستمعين والمتابعين والمذيعين لراديو حياة. وبنصبح ست الكل برضو، ست أنغام، إن شاء الله تكون سفرتها مش طويلة
0: إن شاء الله. لا أنا مش طويلة
1: لصوتها.
0: أكيد يعني إن شاء الله بترجع على خير وسلامة يا رب.
1: كانت تعطي جو حلو وجو مروح نفسيا للمواطنين لمستمعين راضي حياة.
0: طبعا
1: يعني فعلا إنها مذيعة ما شاء الله عنها، الله يديم عليها الصحة يا رب ويرحم أمها.
0: آمين.
1: ويرحم أمي ويرحم أمواتنا وأمواتكم، أموات المسلمين يا رب العالمين.
0: آمين.
1: ويرحم
0: يا
1: الشهداء، وربي يفك أسر الأسرى وشاف الجرحى يا رب العالمين.
0: آمين.
1: موضوعك حلو، يعني حلو كتير كتير، يعني أعطيتك مقدمة حلوة لراضي حياة.
0: الله يسعدك.
1: الواحد يفكر فيها وبيعتز فيها عشان انتو نفس الناس، نفس المواطنين. يعني بدي اقول لك بالنسبة للاجتياح اللي صار اليوم في نابلس، صرت أحس إن الناس بطل يأثر عليها إشي، يعني صار إشي روتيني عندي. مهما يعمل الاحتلال فينا، احنا شعب صامت مرابط، بنكون صامدين عارضنا، تكافلنا الاجتماعي والانسان ان شاء الله يزود احسن اول
0: ان شاء الله،
1: وتكون كلمه الشعب كلمه واحده يا رب العالمين
0: ان شاء الله يا قاسم.
1: لانه الشعب الفلسطيني شعب اللي بقول لك مظلوم، هو المظلوم. شعب مرابط، شعب مكافح، شعب كل الاحترامات له، والحمد لله على كل حال.
0: الحمد لله.
1: والله يسعد صباحك.
0: صباحك فل يا قاسم، اهلا فيك. كمان بدنا نحكي صباح الخير لعز الدين. يسعد صباحك يا عز الدين. لهاي الاغنيه مش عاجبتني، منين مندلي عليها انت؟ اغنيه شو خبرني هاي اللي انت حاطتيها؟ مش عارفه السؤال، يعني شو مستغربه برضه انك هذا ذوقك انت من ايمتى؟ يعني بعرف ذوقك بالاغاني. هاي سيرين عبد النور، بس في تضارب باللغة، يعني في دامجة لغة صح؟ فرنسي، عشان هيك احنا مش حابين الأغنية، مش فاهمينها، لأنه صراحة يعني احنا بدنا ننوه انه بما انه حكينا تم تكسير نصب تذكارية تعود لشهداء بنابلس، عددهم يعني حسب هلأ ما وصلنا عددهم 5 نصب تذكارية تم هدمها من قبل جيش الاحتلال. عبادة بيحكي لنا يا راديو حياة يا صوت إله مكان بقلوبنا دائم وبكل زمان، طاقمك أهل الذوق والمحبة عنوان. أنا بكره أقرأ الأشياء الطويلة يا عبادة. هي أنا حكيتها ذوق صح؟ لا هي ذوق المفروض. عندي لدغة عندي لدغة بس مش بالزاء، لا مش بهذا الحرف مو بهذا الحرف. بحكي لنا من الصبح احنا بصوتكم هيك بنبلش نهارنا بكل كلمة حلوة، بتكبر افراحنا يا صبايا وشباب يا اجمل طاقم، وجودكم بحياة الناس اشي هيك حلو وداعم. ان شاء الله هيك بتضلوا دائما نجمة بتنور سماها وراديو حياة. هيك القلب بضله يهوى محبة وسلام من القلب إلكم يا أحلى طاقم، ربنا يسعد دربكم. وبدنا نصبح على كبيرنا الثاني سامر خويرة. صباح الفل. عجقتك كيف؟ ما تقول لي صباح الفل. والله الحمد لله. أنت شو الأخبار؟
2: الحمد لله،
0: إن شاء الله أمورك تمام. يعطيك العافية برضه سامر، ما قصر يعني من الصبح هيك. والله يعني كفى ووفى، كل الاحترام إله وللدكتور أمين طبعا على مجهودهم الصباحي. والله يا حنظل أنا كتير جاء عبالي أجاوب على سؤالك بس الجواب مش عندي، فإذا عنده حدا هيك جواب بيقدر يجاوبه بيحكينا وين دور المستوى السياسي باللي بيصير بتنكيل بالضفة. يعني سؤال يستحق الإجابة. سمعينا أغنية.
3: سؤال يستحق إنه خلاص اللي بده بقرأه من
0: اللي بده. أكيد أكيد أكيد. سمعينا أغنية على ذوقك. يلا.

0: الطفل. الله يحفظ نابلس وأهلها وكل فلسطين يا رب، ويحفظ البلاد والعباد، اللهم آمين. نسأل دائما هيك يكون في عنا أمان وطمأنينة، هدات بال، راحة بال يا يوسف، صراحة إحنا بحاجتها. يعني اللي عايش تحديدا بفلسطين بيعرف إنه إحنا عن جد ما عنا هاي الشغلات، يعني ما عنا أمان، ما عنا والله إحنا نقعد نخطط ليومنا، نفكر إيش بدنا نعمل، لأنه كل إشي بصير عنا بلمح البصر يعني بثانية. وعلى فكرة الهدم، هدم النصب التذكارية اللي صار مش بس والله بنابلس، لا بأغلب مدن الضفة عماله بيصير، يعني بجنين، برام الله، بتقول كريم، عماله يعني هاي السياسة صايرين يتبعوها بشكل مش معقول بالضفة. يوسف بحكينا إذا بدي أخلي حدا مبسوط أو اللي حواليه مبسوطين ما في غير أهل البيت، يعني عنده بجيب لهم غدا من برا يا عيني، أو يطلعوا على مطعم يتغدوا مع بعض وياخذ الصغار على مكان يلعبهم، يعني هيك بفرحهم. والله حلو، يعني ماشي ممكن تشوف هاي الناس إنه هاي الشغلات بسيطة، بس هاي الشغلات عن جد بتعني للشخص. يعني أنا واحدة مثلا من الناس برضو أنا بحس إنه بعمل زي يوسف، إذا بدي أفرح مثلا حدا من البيت أو هيك بجيب لهم إشي جاهز مثلا، أو بجيب خلص بحس حالي عاملة إنجاز أو عاملة إشي حلو للناس اللي حوالي. فبرضو هذا الإشي كتير ببسط وبريح ستات البيوت يا يوسف كتير. نجاة صباح الفل، وكمان بدنا نصبح على رشا جابر، صباحك فل، يسعد صباحك أميرة أنت وهند وجميع أفراد الطاقم. والله يا أميرة بتحكينا ما في أحلى من الابتسامة الجميلة وجبر الخاطر، الله يجبر بخاطرك يا رب، وربنا يحفظ نابلس وأهلها والحمد لله على سلامة الجميع، ويجبر خاطرك يا رشا ويجبر خاطر كل حدا بسمعنا حاليا. صباحك فل. صباح الخيرات من نجاة، بتحكي لنا مثل ما بتشرق الشمس لتدفي الأرض، ابتسامتك و كلمتك الطيبة قادرة إنها تشرق بقلب شخص بمر بيوم صعب وبتمنح الدفئ والأمل. سامعة شو حكت عني؟ هلا هي إن شاء الله تكون تحكي عني مش بشكل عام يعني، بس أنا أخذتها على حالي يا نجاة. بس سمعتي؟
1: سمعت وأنا يعني بأيدش يعني،
0: ما قلتي، ما أيدتي، ما شدتي على الموضوع،
1: بس كان في مسج جاي نرد عليه.
0: طب أيدي،
1: بأيد وبشدة.
0: إنه خايفة إنك مش سامعة، بتراجع التعليق، قاعدة بتراجع التعليق مش مركزة معنا هند. الله يسامحك على العموم، الله يسامحك. اعتماد صباح الخير، وين أنغام؟ أنغام مسافرة، محلقة أنغام بمصر، مش فاضي طلنا لا هي ولا صدقي، تنان بمصر والتنان مبارح التقوا ومكيفين ومبسوطين وعايشين أحلى حياة. بتحكي لنا مكيفين يعني، هلأ هم هلأ بأعلى مراحل السعادة بأم الدنيا. لا عقلت الحج أبو عماد، أبو عماد بحكي لنا نابلس أم الدنيا، غلطان بتقول لك هند. بتحكي لنا بالنسبة للي صار اليوم، صح إنه يعني قلق نفسي للكل، بس إنه إشي روتيني ومتعودين عليه، نخلي يومنا مثل باقي الأيام لأنه الإشي عادي. يعني الحمد لله إنه الكل بخير، الحمد لله يعني طلعنا بأقل الأضرار، خلينا نحكي. ومؤسف يعني، أنا برجع بحكي مؤسف إنه نتعود، بس مع الأسف مجبورين إحنا بظل الظروف اللي إحنا فيها إنه هذا الإشي يصير عنا زي ما حكت اعتماد، يعني إشي روتيني، بس هذا الإشي أكيد غلط، بس شو نعمل يعني، هيك إحنا حياتنا مع الأسف. حياة وبدها تمشي، حياة وبدها تمشي، هي هاي
1: يعني بالعكس بدك
0: نكمل. ممنوع نستسلم، ممنوع نيأس، ممنوع نكتئب ونقعد نقفل على حالنا الباب، والله صار عندنا اقتحام، أنا خلص نفسيتي صارت سيئة بدي أقعد بالبيت، لا هذا الحكي غلط. قوموا انزلوا هيك، روقوا حالكم، تصبحوا هيك بالناس الموجودة بالشارع، افتحوا محلاتكم، خلي هيك الله يبارك لكم. نعنشناكم يعني، إن شاء الله إنه إحنا نكون نعنشناكم. صفاء حابة تسمع غابة شمس الحق لجوليا إذا في مجال. عفوا بحط لك اياها ببرنامج الاهداءات يا صفاء، خلص عنا اليوم برنامج من زبطكم فيه.

0: حلوة الأغنية عن جد يعني حلوة. بعدها بتمنى إنك تسمعينا إشي. لا لا عمرو دياب كنك محضرة.
1: بس ما بدي بطل.
0: بس ما تكون نفس أغنية امبارح هاي المفضل والمش المفضل إذا سمحتي يعني. طب قبل ما نكمل احنا بدنا نوه انه كمان مرة في حاليا هجوم كبير من قبل المستوطنين على عدة قرى وفي كتير اصابات يعني مع الاسف حسب الصور اللي هلأ واصلتنا في اصابات مؤلمة للأسف ومن بين الاصابات في امرأة بسبب اعتداءات المستوطنين على المزارعين تحديدا قاطفين الزيتون. يعني نتمنى لهم السلامة ربنا يكون بعونهم. مع الأسف هذا الإشي عماله بتكرر هلأ مع بدء موسم الزيتون يعني صار كل يوم اعتداءات المستوطنين على القرى وقاطفي الزيتون صار إشي يومي. هو فعليا إشي يومي يكون فيه إصابات إشي يومي يكون فيه منع إنهم يمارسوا حقهم الطبيعي بإنهم هم يقطفوا الزيتون تعبهم يلي كان على مدار السنين. فيعني إن شاء الله هيك بمرق على خير نتمنى إنه يمرق على خير. عفوا
1: إن شاء الله يا رب.
0: إن شاء تعلي صوتك ما أنت ما عندك مايك. أنت ما عندك مايك علي صوتك يعني. أي نعم بسمعوكي هم بس إنه بكون الصوت كتير كتير واطي. سؤالنا إذن اليوم بحكي شو الإشي يلي أنتوا قادرين هيك تعملوه إشي بسيط ممكن لا تخلوا يومكم أحلى مع كل هالأحداث السيئة يلي إحنا بنمرق فيها على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: ناخذ كمان اتصال. يا صباح الخير.
1: صباح النور عليكم جميعا، ان شاء الله ربنا يهدي بالنا وبال جميع أمة محمد يا رب.
0: اللهم امين. الفرج
1: القريب للأسرى وللمساجين، وان شاء الله ربنا يهون عليهم الجميع ان شاء الله.
0: امين، يسعد هالصباح. امين.
1: وياخذوهم اليوم برضو الله يهون عليهم وطايبهم ضد التانيين، والحمد لله رب العالمين. احنا كل يوم هيانا ما احنا بهم وبغم زي ما بقولوها كل يوم
0: للأسف.
1: يعني عندنا فبتعود ما نتعود ايش فيها يعني هاي الحكي. وتخريب هالدور، تخريب للناس، الله يعينهم.
0: صحيح،
1: ربنا يهون عليهم ويصبر اهاليهم كلهم اللي بيعتقدوهم وبيعذبوا فيهم. شو نعمل؟ خلص هذه امور خلص صارت يعني طبيعيه،
0: صارت روتينيه عندنا خلص.
1: شو نعمل؟ بدنا نتعود عليهم خلص. يعني هدول يوم يوم بوجنا صاروا
0: للأسف،
1: بدنا نتأقلم إحنا وياهم،
0: بدهم يعملون الوضع طبيعي
1: إشي إحنا نضل بوجهم مشان إيش يكونوا عارفين إحنا يعني عندكم كل ساعة وكل وقت يعني.
0: وندخل أيمتى ما بدنا، ليل نهار إحنا داخلين يعني، يعني فيش مجال.
1: أنا عندكم بوجهكم يعني بدكم تعملوا حسابكم أي وقت إحنا بنكون عندكم.
0: صح للأسف والله.
1: الحمد لله بدنا نضل يعني أكثر من هيك شو بدنا نعمل. والحمد لله منقول على كل شيء، وربنا يهونها ويصبرنا عليهم ويصبر هالأهالي الثانيين هذول اللي برا هالقرويين.
0: والله الله يكون
1: على مصايبهم الثانيين، خلع الزيتون والسرقة هذه اللي بسرقوها منهم. الله يعينهم، الله يعين العباد يا حبيب محمد
0: يا رب.
1: ويسعد صباحكم، صباح طاقم راضي حياة، وصبحينا على أبو سامر المستار وعلى الحبايب تاعينه برضه، وعلى أختي مساعد برضه الثاني. الله يسعد صباحك.
0: الله يسعد صباحك، نورتنا.
1: أنا أبو فادي النجار برضه، أخو
0: أبو ثاني. يسعد صباحك يا أبو فادي.
1: صباح الفل والياسمين عليكم جميع يا ربي، يرضى عليكم ويرحم والدينا.
0: آمين آمين يا أبو فادي.
1: الله يعافي على هالبرنامج.
0: الله يعافي قلبك، يسعد هالصباح. أهلا أهلا فيك.
1: تكلمنا على الست لا تيجي بالسلام إن شاء الله.
0: أنغام حاضر على رأسي يا أبو فادي. صباحك فل، اهلا اهلا فيك، الله يسعدك. الله يخليك. قبل ما نكمل احنا هيك لازم نوجه تحيه كبيره عن جد لطواقم الاسعاف، الهلال الاحمر، الاغاثه البلديه والدفاع المدني، كمان على جهودهم الجباره بكل اقتحام، بيكونوا على راس عملهم يعني بدون اي تاخير بدون اي تكليف، فكل الاحترام لهم، الله يقويهم يعطيهم العافيه. على سيرة برضو الهلال الأحمر، حاليا قوات الاحتلال تحتجز طواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر وتصادر مفاتيح السيارات ووسائل الاتصال في بلدة برقة أثناء محاولة الوصول إلى الإصابات في المنطقة. يعني تفضلوا، لا خالصين لا من المدن ولا من من القرى، الله يكون بعونهم. وين؟ ما شفت، لا والله انا شفته امبارح مبسوط كان بالهدم اللي بالطور، يعني كان بيحكي انه هذا اسعد منظر انا بشوفه بحياتي، وهي البيوت عمالها تنهدم بالطور بالقدس، بس انه انا شفته بطول كرم. لا ما اليوم ولا امبارح اليوم اخ، ما قلنا لك الاشي عادي صار يا هند، هو ضل يجي عندنا هون على نابلس صراحه يعني هو ما بنختمها. الله يبعده عنا وعن جميع المحافظات. ايش بدك تبعتي لي؟
2: تبعت لك الخبر.
0: تبعت لي الخبر انه بن غفير موجود بطول كرم. هذا اللي كان ضايل يعني علينا احنا للصراحه. مطوله؟ خذي راحتك. طب احنا هيك نرجع نصبح عليكم كمان مره ونحكي لكم احنا مستمرين بموضوعنا لليوم عن هيك. ايها بعثت لي اياه. هاي أقرأ الخبر. هي موجود بطول كريم وبحكي إنه يجب تفكيك السلطة وتجريدها من السلاح واعتقال عناصرها وعدم تكرار خطأ السابع من أكتوبر. إحنا اليوم 7 أكتوبر صح؟ هون مسموح نحكي عادي، أما تحكوا أنتوا طالعين برا أوعكم يا جماعة الخير، ديروا بالكم على حالكم عن جد. يعني هو الموضوع مش لازم إحنا نحوله لنكتة، بس هو والله العظيم يعني هم بضحك وهم ببكي زي ما بيحكوا. فانتبهوا يلي بيطلعوا على الطرق الخارجية تحديدا، إذا سألوكم إيش اليوم طلعوا حالكم من أي منفس، يعني كونوا مفكرين بخطة أنتوا إيش بدكم تحكوا. إنكم تحكوا 7 أكتوبر أو 7/10 أوعكم، يعني خدوها نصيحة، لأنه إحنا شفنا بسنين الماضية لما كان الواحد يطلع على حاجز ويحكي 7 أكتوبر كان ينعمل فيه العجايب. فديروا بالكم على حالكم عن جد. يعني أنا بعتت لهندي مبارح فيديو نحطها، يعني هو هيك فيه شوية فكاهة عشان هذا الوضع. فخلينا هيك نسمعكم إياه هلأ على ال، بس حطينا إياه على المايك. بعته على الجروب، يعني هو هيك بيوضح عن جد حالتنا، يعني هو هيك زي ما حكينا في شوية فكاهة، بس مع الأسف الوضع يعني سيء ممزوج بالفكاهة. خلينا نحكي صباح الخير لعبير، مبروكة، صباحك فل. بتحكي لنا ممكن نخفف عن بعض بكلمة حلوة، نسأل عن حبايبنا، نزرع شوية أمل بقلوب اللي حوالينا. وبتحكي لأختها وعائلتها الحمد لله على سلامتكم، اليوم تم اقتحام وتخريب محتويات بيتهم، لا حول ولا قوة إلا بالله، وسرقة أموال وذهب من بيتهم، قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله على سلامتهم يا عبير، طول ما هم بخير فداهم كل المصاري، كل الذهب، كل التخريب، المهم صحتهم وأمورهم تكون تمام. يعني حسبي الله ونعم الوكيل، شو بدنا نحكي أكثر من هيك. ومخربين كمان على سيرة التخريب ديوان قرمان أظن داخل البلدة القديمة، هذا الديوان هم كانوا ماخدين نقطة لأنهم يعملوا فيه تحقيق ميداني للشبان اللي اعتقلوهم. جاهز؟ قربي لنا المايك.
3: إذا الجيش وقفوك على الحاجز وسألوك شو اليوم، قلهم اليوم الأربعاء وبكرة الخميس الونيس. وإذا سألوك عن التاريخ احكي لهم التاريخ الهجري، تحكيش الميلادي، اوعك تحكي التاريخ الصح، بيذبحوك. يا إما قلهم 1/1/2027، اوعك تغلط وتحكي التاريخ الصح. إذا حكيت التاريخ الصح يا ويلك، المرابط على إيديك والبساطير على وجهك، واسكت شيكت جلد عن أبو طرف وجنب، وبياخدوك عحيطة بقولوا لك أرسو منا تندر بيضة يا بطل من الآخر.
0: والله إنه بضحك، والله إنه بضحك. فديروا بالكم كمان مرة، إن شاء الله ما تتعرضوا يعني لهيك إشي. أبو علي بيحكي لنا إذا كنت أنت ضعيف ما بيعترف العالم فيك، وما بيحميك العالم ولا بيدافع عنك أساساً ولا رح يبكي عليك. اللي بيحميك هو قوتك وشجاعتك وحضورك بالميدان. إذا كنت قوي تفرض احترامك على العالم. هي ضحكنا يوسف بهالفيديو. شايفين كيف إحنا من ضمن الشغلات اللي بنعملها إنه من ضحككم، وهي صفاء كمان ضحكت. مين كمان بده يضحك؟ يعني هيك فرجونا إنه خففنا عنكم، ضحكناكم، يعني عملنا لكم جو.
2: لازم سألناهم ما عن المدارس اليوم
0: والله. كمان. خلينا هلأ بجانب السؤال اللي إحنا طارحينه تحديداً، هذا السؤال للناس اللي عندهم مدارس واللي ما عندهم، يعني عادي بيقدروا يشاركونا اللي عندهم أطفال. شو رأيكم عن جد بالقرار يلي صدر عن المدارس اليوم تحديداً مع الاقتحام يلي صار عنا؟ فيدونا، احكوا لنا شو المواقف اللي تعرضتوا لها. كنتم مجهزين مثلاً أولادكم، هيئين حالكم بدكم تودوهم؟ اسمعي، أنا واحدة من الناس لو أنا عندي هيك موقف، عندي ولا بدي أبعتهم على المدرسة، ما رح أستنى ولا أي قرار من أي حدا. أنا شايفة في اقتحام، سلامة ابني أهم صراحة. حطوه غياب، افصلوه، اعملوا اللي بدكم إياه، أنا سلامة ابني رح تكون أهم، مش رح أستنى قرار صراحة. خلص أنا شايفة في اقتحام، شايفة الوضع مش طبيعي، خايفة على ابني بعطله. ما تقعدوا تستنوا قرار من حدا، أنتوا يا جماعة الخير يلي شايفين الصح اعملوه. أنت شو عملتي؟ شو رأيك باللي صار؟
2: ما هو أنا هذا اللي بحكي للناس، إنه عن جد ما من، يعني أنا مش عارفة. هلا شوفي، في أحداث كتير صارت، يعني خاصة الطلاب اللي مش الأهل، يعني هلا مش اللي أهلهم بوصلوهم
0: الباصات،
2: لا اللي بالشوارع،
0: اللي بالشوارع
2: يروحوا مشي وبيجوا مشي،
0: هذا أسخم وأسخم، هدول اللي عن جد بخوفوا. بس هو الحكومة من امبارح، هلا احنا نحكي على الخاصة، الحكومة من امبارح معلنين انه معلنين الحكومة، احنا بنحكي عن الخاصة.
2: بس
0: برضه
2: الخاصة في كثير ناس مش ماشيين.
0: فلاح بيحكي لنا بلموا صحفيين هالفترة، ديري بالك. انا بالسيف صايد لهلا يا فلاح، احنا مع السلام والهاي، احنا هاي الشغلات ما قلناش عليها. يعني احنا هنا بنطلع برامج على الهواء، بنضحك بنمزح، الشغلات الثانيه ما قلنا فيها يا
2: السياسه.
0: السياسه على جنب، انا بطلت حدا سياسي. احنا جو ضحك فرفشة اغاني هيك. الجانب الثاني ما الي فيه بطلته خلاص. يلا نكمل عن المدارس تفضلي.
2: الطلاب اللي بروحوا مشي وكذا انا بيتعرضوا ولو 1% لانه احنا شفنا كثير طلاب بكونوا مروحين من المدرسه وشفتي كيف
0: بستشهدوا صح.
2: فانا يعني ما بقدر يعني ما بقدر الواحد ما بقدر عن جد يعني هاي مسؤوليه وخلص يعني لازم يكون في حزم طالما في يعني في اقتحام
0: عطل. صباح الخير.
1: صباح النور. يعني الواحد اذا ضحك ولا فرح يعني تهمة ولا ظلم مش فاهم يعني. افرحوا وانبسطوا وعيشوا حياتكم.
0: هاي شو نعمل والله ما في ايش نعمله يا شادي.
1: بدنا نفرح ونعيش حياتنا يعني عادي صار اللي صار ولا حول ولا قوة الا بالله. عادي نعيش حياتنا احنا جماعة الله خلقنا للإسلام السلام
0: صح
1: يعني لازم احنا يعني ناكل كفوف. لا. بعدين يا جماعة الخير من شان الله اتقوا يعني اتقوا الله. انتوا تعاونوا صفحات التليجرام مصيبة للشعب الفلسطيني.
0: تليجرام مصيبة وصفحات الفيسبوك هاي الفيك كلها مصيبة مصايب.
1: يا الخير والله العظيم انتوا ليش يعني بتفولوا على الناس وعلى العباد يعني بتغلب عن دين هاي الناس
0: صح.
1: وين مش فاهم انا شو ديك شو ديانك هيك خلص يعني سمعتوا خبر تأكدوا من المصادر خربوا بيوت العالم وبتحكوا على الناس شمال يمين اتقوا الفلان اخذ فلان. عيني بحكي معك والله مستغرب أنا من العباد أنا يا أميرة. بدنا نفرح وننبسط يعني هو لازم شو هي اللي تطلطم على وجوهها.
0: لا طبعا
1: خلي الناس تعيش
0: طبعا.
1: احنا جماعة ندور على السلام اللي بده سلام يمشي اللي بده شيء ثاني يمشي الطريق مختارة
0: كل واحد حر شيء
1: يعني والله العظيم يا
0: صحيح.
1: أميرة
0: صحيح 100% أنا معك والله أنا معك صح.
1: بعدين يعني مدرسة عطلت ايش كل واحد
0: حر الواحد شو يعمل بس احنا بنحكي عن القرار اللي بيطلع بنفس الدقيقة هاي
1: يعني
0: المشكلة
1: يعني مثلا احنا مولانا يعني احنا شايب بكل ساعة في احداث في كل ساعة كذا عادي ما صار شيء ما كفروش الجماعة يعني قالوا عطلة ولا ما مش عطلة المفروض يعني خلص انا ما شفت الوضع صحي اولادي كالعادة
0: ما استنى قرار انا اقرر ما استنى قرار هيك المفروض
1: الاحداث اللي احنا عايشين بنص البلد لما يكون في حدث يشمل شوارع المنطقه الغربيه والشرقيه الناس وين ساكنه هي اختنا اميره ما هي واضحه الامور وين المدارس المتواجده بنص البلد باعتبار رصيده بنص البلد شارع المدارس الحكوميه بنص البلد عادي صار حدث خلص بنلغي ولا بنقعد نقول قرار ومش قرار وين المسؤولين وين كذا وبلش نشر البعض طبعا القرار واضح يعني من بالألفين وثلاثة وألفين وأربعة لما كانوا يقولوا في إشياء خلص لا ينزل قرار نعطل خلص كل واحد تعطل مي واضح الأمور
0: أيوة
1: يعني حتى الباصات اللي بتلفها بتجيب الطلاب إيش بجبل الشمال إيش براسة يعني إيش بالمخفية وعادي يعني أنا لا أعرض المعلمين للخطأ من المعلمين بشر برضه بيننا ولا الطلاب ولا الموظفين اللي بلموا للطلاب بالباصات يعني هذا طلع قرار تعطيل أو تأجيل إن أجلوا ما فرش مجال خلص عطلوا خلصنا يعني نقدر يحولوا إلكترون ما يعدتوش عدتوا 50 يوم إلكتروني
0: أيوة
1: بال2019 عدنا أشهر بالدور مرميين أيام كورونا.
0: هلا انا معك شادي احنا نقطتنا كانت عن القرار اللي بيطلع بنفس الدقيقه كان في تخبط يعني اولها كانوا حكوا في دوام بعدها بكم دقيقه فيش دوام طب ما هاي لخبطه كلها على الاهالي وعلى الاولاد واللي صار منزل ابنه على المدرسه برضه مش منطق هذا الاشي انك انت تعمل لي اشي بنفس الدقيقه مش صح.
1: هلا انت عشان تكوني عارفه في ناس نايمه في ناس انا صحيت انت صحيت على الفجر صحيت على 5 ونص صليت الفجر بقول الوضع 1-2-3 في ناس كثير زينا بناموا بكير ما بتبع الاخبار هلا المفروض يكون في ناس تتبع الاخبار انه صار حدث 1-2-3 الارتباط ببلغ انه في صلاح 2-3 انه في حدث هيك بده يصير والقرار الكل بالنهايه يعني واضح الامور انه لما بيجي على منطقه وباخذوا مركز تحقيق شيء انه في الشغله من الشغله نص ساعه وساعه فيها تطويل الحكايه يعني نقدر احنا نشتغل كل واحد يشتهد زي ما بقولوا اجتهاد يا بصيب يا بخيب ومن يعمل اللي يخطئ من يعمل اللي يخطئ بس ما نقعدش نكتر حكي والله العظيم اخت اميرة يعني الناس بايش والهم بايش وناس بتدور على اللايكات وناس بتدور على المشاهدات وناس بتكون حاطة على ايدها خدة على ايدها بتستنى انه ابنها ولا جوزها اخذوه ما اخذوش فاتوا عنده ما فاتوش عنده
4: نرهم بعدنا هاي الإشاعات. عادي يا أميرة، بدنا نعيش. أنا شادي حنون وكل أهلي، أنا بدنا نعيش، كل الشباب نوع عمزون بدنا نعيشه، كل الشباب الصغيرة بدنا نعيش، بدنا نتجوز بدنا نعيش، واللي بده وطن إن شاء الله إنه بيجي. بدناش واحد يقعد هلا يتحكي، يعني الله يفهموا يا بشر الناس تعيش، يفهموا يا عالم بدنا نعيش.
0: يعني حقنا الطبيعي، حقنا الطبيعي هذا.
4: أميرة أنت حطيت حكيت إيش يعني في بعض التعليقات حتى بتكون يعني سلبية، خليها سلبية إلك، ما تطلعي على السوشيال ميديا بدن الناس.
0: صح،
4: أنا بحكي بشكل عام، ما بقصد أي حدا.
0: فاهم
4: أنا قصدي إحنا نتعايش، إنه إحنا يا عمي جماعة شعب فلسطيني بدنا نعيش، واللي بيصير الله يشبرنا عليه يا رب، يمشي الأمور على خير.
0: آمين.
4: والله في شباب تستنى الجمعة عشان تكتب كتابة وأراضي، وأنا بنستنى يوم تجي معنا نكتب كتاب أخوي إن شاء الله. بارك
0: ألف مبروك يا شادي.
4: الله يبارك أخونا عبود، إن شاء الله أخوي هان إن شاء الله الأيام الجاية برضه الله ببعثه بنت الحلال ومكتب بإيش الثاني كل متاعيد.
0: صحيح، حياة ولها يعني تمشي بالنهاية.
4: أنا بتمنى من الناس يا عمي، من شان النبي اللي بتدور على لايكات يا عمي، دور على لايكات على المسخرة اللي بتصير، دور على لايكات على الناس اللي بتفكر حالها مشهورة، دور على لايكات الناس اللي بيسمى حالهم مؤثرين. أما الطبش بهاي الفئات، الاقتحامات مش الانتحامات،
0: صح. مش لعبة هاي الشغلة، مش لعبة
4: والله العظيم. يعني بتم البدن يعني من الصبح اتصالات يعني ما في شيء بدون توتر العيلة. الحمد لله رب العالمين، الأمور سكت مش بفضل الله،
0: الحمد لله.
4: الله يطبعكم بالخير، ولا حدا ما حدا يزعل، بس خلص خلي الناس تكون مبسوطة. احكي بإيجابيات. طب انت اللي بيحكي قاعد الناس اللي بتحكي على السوشيال ميديا، في شوارع كتير مثلا تخربت، انزل كل الناس باب دارك، نظف باب دارك محل ما خرب، احكي كلمة خير.
0: صح،
4: كلمة يعني الحلوة. ما شاء الله قاعدين بضبضوا بعدين الشوارع، وفي وين في حجار وين في كذا في ايموها، الله يجزيهم الخير يعطيهم بالعافية.
0: الله يقويهم يا رب،
4: الله يا ربي يهون على البلد.
0: آمين يا شادي،
4: الله يا ربي يدخل الفرح لكل القلوب الناس
0: يا رب إن شاء الله.
4: الله يرضى عليك يا أمير،
0: الله يخليك.
4: نصبع الطاقم كله عندكم ما شاء الله، في صحافة والله ما أصبت يعني.
0: الله
4: والله لك يا مشكلة، أنت تدرس أربع سنين وتأخذين شبه الكلمة، ما بتخلوا إشي إلا توظف صحافة، قبل ما تطلع منكم الكلمة بتكونوا متأذين منها 100%، وبعدين بتخرجوا على الإعلام هذاك على السريع ثواني.
0: لأنه هاي الشغلة، هاي الشغلات فش فيها لعب، فش فيها مزح يعني.
4: ما فيها مزح.
0: أمور الاقتحامات،
4: أمور الاعتقالات، أمور الشهادة وهدمات وهذا ما فيش، أخذوهم أهل الاختصاص أمام الطلاب. يعني في بعض المصحفين من زمان كانوا يكون عارفين المعلومة، ما تطلع منها المعلومة إلا لما تخرج من وزارة الصحة أو من الهيئات المعنية أو من الناس المسؤولة. الله يجبر الناس.
0: آمين يا شادي، صباحك فل عليهم.
4: إن شاء الله اليوم بداية النهار، صار اليوم الأسواق بتعند بضيوف إن شاء الله، ونهاية أسبوع خير وبركة إنا وإلكم يا رب.
0: على الجميع،
4: وصلوا على النبي
0: عليه أفضل الصلاة والسلام، صباحك فل يا شادي. فلاح بيحكي مفكر أحضر البوستر والإعلام عشان يعلقهم بالجبل عندنا. لمين يا فلاح؟
5: لا يعني اللي بدل الإشارة يفهم يا أميرة.
0: لمين؟ إليه؟ ليه؟ أنا حدا قلت لكم أنا واحدة تبعت سلام، أنا تبعت عيشة، خلاص إحنا قلنا السياسة ما قلناش فيها، خلاص روحنا سياسة لأهلها قلنا لا. رامي بيحكي هو اليوم عطل الياس بالناقص من هاليوم، عن جد بدي أحكي لسايمتى كبر الياس يا رامي، بس مش مشكلة اسرح فينا إن شاء الله بتشوفها من الكبار. أبو علي بيحكي إذا بدك المزبوط يا أميرة، المدارس لازم تعطل يوم الجمعة والسبت ويرجع الدوام مثل ما كان من أول. إن شاء الله يا أبو علي إحنا بنزعل. يوسف بيحكي لنا صعب تلوموا حدا بهذا الموضوع، يعني هو ضد أي طفل يطلع من بيته طالما في جندي واحد بالبلد بدون أي تعميم. سلامة الأطفال أهم من أي إشي. إحنا بالبلد عندنا كل يوم اقتحام وجيش، ما بنفع كل اقتحام نلغي التعليم، لأنه بهاي الحالة ما رح نتعلم أبداً. أفضل إشي خلاص يكون في قرار ثابت، أي يوم في اقتحام يبلش الدوام من بعد انتهاء الاقتحام مثلاً بنص ساعة، في حال انسحبوا قبل الساعة 10 أو 11 مثلاً، يعني هاي ممكن كمان حل. ويوسف بصبح عليك يا شادي حنون، هلا انتبهت عليه. تمارا صباح الخير، سوسن الشلبي صباحك فل يا سوسن، تفضلي سمعينا أغنية شفريقي من البرم، يا خذي راحتك.

فلا هاي انا وهنجة ولا يا ستي يا ختيارة مثلا ما قلناش فيها السياسة. هاد هو جونا من اليوم، هاد هو جونا رح يكون. هي دائما انا من اليوم رح اكون يعني هي دائما. نبيلة التيرة، صباح الفل لكل آل التيرة من العيلة، صباح الفل يا نبيلة. كيف الوضع؟ روحوا الكافرين من نابلس، روحوا يا نبيلة، انسحبوا انسحاب كامل.

طيب تمارا عن جد منيح ما عندك مايك انت، كان سكرتي لنا الراديو. تمارا صباح الفل والله. لا لا لا لا انه لا حرام، مش انه خلص بس بزبطش احكي، ما بزبط احكي. تمارا بتحكي لنا والله الليله نمنا عشنا يعني حاله رعب، فعنا على صوت خمع الابواب، فيعني ضلت هي واولادها ايدهم على قلبهم من الخوف، وحكت لهم اقراوا ايه قران اللي هي وجعلنا من بين ايديها مسدا ومن خلفها مسدا فاخشيناهم فهم لا يبصرون صدق الله العظيم. وضلوا للساعه 3:30 هم قاعدين، ليله بتخوف كانت، يعني عايشين بالرعب للاسف، هاي حياتنا. الحمد لله على سلامتكم يا تمارا. وكمان عبير نفس الشيء بتحكي لنا انه حاله رعب كانوا بالشارع عندهم. هي فائده وميزه الجبل الشمالي، ولا إشي كان عندنا، احنا وضعنا طبيعي، وضعنا رواء، قادرين ننزل، قادرين نروح، قادرين نيجي. هي الحمد لله على نعمه الجبل الشمالي، مع هيك الحمد لله على نعمه الجبل الشمالي. بس طلع لنا تعليق ممكن. تمارا بتحكي اللي بدها تعمله لهذا اليوم انها ترجع لكتاب لا، وتعود اولادها على حفظ القران ويتمسكوا فيه، لانه هو اللي بيطمنه وبيخلينا بامان دائم مع كل هالاوضاع الصعبه. امرامي عمران صباح الخير. بتصبح على حماتها وزوجها واولادها وبناتها، وايمان صاحبتها صباحك فل يا امرامي. والحمد لله على سلامتكم جميعا يا جماعة الخير، الحمد لله مرقنا على خير وسلامة. وبدنا نحكي لكم شكرا على مشاركاتكم، ورح يكون عندنا مقابلة عن سرطان الثدي بعد شوي، فموضوع شيق مهم كتير، فخليكم معنا عن جد، استفيدوا من هالموضوع. أسئلة معينة حابين تطرحوها بتقدروا، فتقريبا عن 11 وشوي يعني هلأ. يعني هلأ بعد الفاصل، فرح نروح للفاصل ونرجع لكم.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: الساعة الآن 11 صباحا.
3: افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13/1. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً من 8 صباحاً حتى 4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: صباح الخير عليكم كمان مرة. احنا رجعنا لكم اكيد من بعد الفاصل، فبدنا نصبح اكيد على كل حدا لحد الان بسمعنا على 100.8 ورح يكون معنا على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. قبل ما نختم احنا حكينا انه رح نحكي بموضوع كتير مهم، ومهم انه احنا نتحدث عنه نشارك النساء فيه تحديدا، الا وهو سرطان الثدي. احنا بما انه احنا بشهر اكتوبر، معروف عن اكتوبر الوردي بيكون مرتبط بسرطان الثدي، ممكن هيك شهر احنا نوقف فيه شوي عشان نحكي عن كل امرأة خاضت هاي التجربة ممكن طلعت منها بالنتيجة كتير حلوة، هزمت هذا المرض خلينا نحكي. والأهم من هذا كله انه كلمة سرطان الثدي احنا فعليا مش لازم نهرب منها او مش لازم نخاف منها، لانه انت بتقدر تنقذي حالك لا سمح الله لو طلع معك هذا المرض من خلال فحصك المبكر. فدائما بنحكي انه الفحص المبكر لاي مرض هو فعليا ممكن يكون خطوة بداية لعلاج لك. احنا كل هاي التفاصيل ان شاء الله رح نعرفها اكتر، نتحدث عن الموضوع بشكل شامل اكتر مع الدكتورة هالة حمدان مديرة برنامج صحة المرأة في الإغاثة الطبية. صباح الفل.
1: صباح النور لك ولجميع المستمعين.
0: يا صباح الفل، كيفك اليوم؟ شو الأخبار؟
1: تمام الحمد لله.
0: الحمد لله. إن شاء الله دائما وأبدا نورتينا اليوم معنا بالاستوديو.
1: شكرا لكم، شكرا على الدعوة.
0: الله يخليك يا رب. نعرف عن حضرتك بالبداية وبعدها ننتقل لموضوع سرطان الثدي. تفضلي.
1: بعرفكم دكتورة هالة حمدان، طبيبة نسائية وطبيبة في الإغاثة الطبية، مديرة برنامج صحة المرأة في الإغاثة الطبية. إحنا كل سنة عنا انطلاقة حملة أكتوبر الوردي، وهذا الأكتوبر طبعا اتخذ الشعار هذا وبأكتوبر نفسه لأنه في جدوى من التوعية. يعني إحنا نؤمن أولا بالتوعية، التوعية بتقود إلى السلوكيات الجيدة، والسلوكيات الجيدة اللي هي تؤدي إلى إما الخلاص من المرض أو نهائيا نحد من مضاعفات المرض. طب إحنا ليش اشمعنا يعني ليش سرطان الثدي من دون السرطانات الأخرى؟ لأنه سرطان الثدي هو السرطان الأول القاتل للنساء وهو الأكثر شيوعا. سرطان الثدي هو السرطان اللي ممكن الشفاء منه بنسبة 98% إذا تم اكتشافه مبكرا. نسبة منيحة، عشان هيك البوينت إنه لا بسوى نشتغل على الموضوع. ولأنه واسع الانتشار بين النساء، 17% نسبته بين السرطانات و33% نسبته بين سرطانات الإناث. ولقينا كمان إنه النساء عندنا في بلادنا لازم يفحصوا على عمر، هلأ بنحكي كيف. لقينا في بلادنا إنه 20% بس بيفحصوا، بينما في الدول المتقدمة 70% نسبة الفحص، وهذا بيطول عمرهم أكتر، اكتشافهم اكتشاف مبكر أكتر.
0: صحيح.
1: فإحنا الانطلاقة في كل الضفة، في العيادات المتنقلة والعيادات الثابتة والمراكز الشباب على الميديا، لأنه صحة الأم بتهمنا. أكيد. مرافقتها في مرضها كمان، تقديم الدعم النفسي إلها لأنه هي الأمل للأسرة للعيلة. هلأ لو بدنا نقول إيش هي الأعراض اللي تلفت الانتباه
0: أو قبل ما نحكي عن الأعراض نبلش بالأسباب، هيك نمشي خطوة الأسباب. خطوة شو الأسباب اللي بتعمل سرطان الثدي؟
1: ممتاز. هلأ في عندك أسباب ثابتة وأسباب غير ثابتة. هلأ الأسباب الثابتة اللي هي أولا كونها أنثى، نسبة إصابة الأنثى إلى الرجال 99%، يعني في إصابة رجال 1%. اثنين، بدء الدورة مبكرة، يعني على عمر 9 سنوات. على عمر صغير بعرضها أكتر للهرمونات. تأخر انقطاع الدورة بعد 50 كمان له دور. الوراثة، يعني اللي عندها خالة، إمها، خالتها، أختها، ما بنخوفهم، بس هدول هلأ رح نحكي لهم خصوصية أكتر بفحص مبكر أكتر من الناس العادية. إذن الوراثة 11%. هلأ عندك العمر تقدمه، يعني كيف مثلا السيدات بس يصير عمر 50 بتصير نسبة إصابتهم 11%. يعني 50 وفوق تعلى نسبة الإصابة، بتصير 11%.
0: يعني كل ما نسبة كبرت إصابة بتزيد نسبتها أكتر للإصابة.
1: بالضبط. يعني إحنا ما بدنا نخوف الفتيات والنساء، بس يعني عشان نقول إنه لازم تيجوا تفحصوا، لأنه النسبة المعطيات بتقول إنه هيك، فعشان هذا السبب مفروض إنه يتوجهوا للفحص. الأسباب الأخرى الطفرات الجينية، يعني بفضل أنا اللي عندهم تاريخ في العائلة إنه يعملوا براكا 1 براكا 2، هدول طفرات جينية. هدول الطفرات 65 شو معطياتهم؟ 65% نسبة الإصابة على عمر 45 سنة إذا براكا 1، و 45% على عمر 45 سنة إذا براكا 2. فنسب عالية كتير. فعشان هيك يعني إحنا لازم ما نخوف، بس لازم نقولهم لازم تفحصوا اللي عندهم مشاكل في العيلة للاكتشاف المبكر. هلا المرضعات كل ما الست رضعت فترة أطول بتكون محمية أكثر من خاصة الإصابة. خاصة أنواع السرطانات في منها هرمونية، خاصة الهرمونية. الهرمونية 80% بتشكل، والغير هرمونية 20%. فإحنا هدول 80% نسبة عالية.
0: صح
1: يعني نسبة عالية، عشان هيك بسوى إنه نفحص، نوجه النساء إلى الفحص المبكر. هلا الأسباب غير ثابتة اللي هي شو هي؟ تعرض السيدات للأشعة باستمرار، يعني دائما أي شيء أشعة أشعة، والأشعة بتعرفي بتدمر الخلايا.
0: صحيح.
1: وممكن يصير عندها خلايا غير طبيعية. المبيدات الحشرية والكلور وكل هدول لازم إن السيدات لما بيستخدموهم أول شيء بكميات كتير قليلة، وتاني إشي لازم يحطوا كمامة ويلبسوا
0: ما يستنشقوا
1: ما يستنشقوا ما يستنشقوا ولا يدخل على الجلد. هلأ وأهم شيء هلأ اللي هو اللايف ستايل، يعني إحنا هلأ بالآونة الأخيرة خلينا نقول صار عنا كل الأكل غير طبيعي، جانك فود كله، يعني عندك المقالي والبيتزا
0: زيوت كتير ومشروبات غازية
1: مشروبات غازية وأرجيلة وسمنة تكيس مبايض مقاومة إنسولين، كل هدول لازم إحنا نشتغل عليهم مع الرياضة. هدول الأسباب يعني كلهم مع بعض، سواء كان الأكل أو كان الرياضة، ممارسة الرياضة أو الممارسات الخاطئة زي التدخين وهاي السلوكيات واليومية اللي بيمارسوها الفتيات.
0: يعتبر سبب من الإصابة،
1: هو سبب بضعف المناعة. هو شو السرطان؟ السرطان إنه بيصير انقسامات وما في حدا يسيطر عليها، ما في شرطي مرور يقولها وقفي، فهاي خلايا التمايز ما بتقدر تضبط. هلأ إمتى هاي بتصير مشكلة؟ لما يكون في ستريس، يعني ضغط نفسي، لما يكون في أكل مش طبيعي، لما يكون في قلة نوم، وكل هاي الأسباب اللي حكيناهم اللايف ستايل كلهم. هلا
0: طب أنا إمتى أروح أفحص؟ يعني شو أشوف إيش مثلاً إيش ظهر عندي غريب؟ شو الأعراض اللي بتطلع لي أضطر أنا أروح أفحص؟
1: تمام.
0: هلا بقدر أروح أفحص بدون ما يطلع لي أعراض مثلاً إنه كإطمئنان؟
1: أكيد أكيد. خلينا نفصل السؤال شوي، نقول إنه الأعراض وبعدين نقول إيش كيف نفحص، لأنه مش بس لما الست يكون عندها إشي، لا لازم هي تفحص قبل في بروتوكول خاص عشان ضبط كل شيء بالبداية. هلأ من أهم الأعراض هي كتلة. الكتلة نسبة 70% من أعراض السرطان هي وجود كتلة. ولكن في أعراض تانية اللي هو خروج إفرازات من الثدي، دم أو لون سكني، تغير في الجلد الخارجي للثدي، انكماشه إلى الداخل، يعني في إشي سرطان من جوا عم بسحبه لجوا. وهي بنبه الكبار في العمر، وأنا إجاني حالات إنه لبعض السيدات بيقولوا لا أنت كبرتي وختيرتي وانكمش جلدك، وتصوري وأنا لقيتها كان يعني حجم 7 سنتي. فما بصير نسمع للآخرين، أهم شيء ما ناخد الخبرة أو بدناش نقول الخبرة بحكي الآخرين
0: من حدا مختص. المفروض يعني خاصة هيك حالات.
1: بالضبط. فهذا كمان انغراس الحلمة للداخل، تغير في شكل الجلد، هاي كتير بيصير فيها أخطاء، إنه كيف الجلد نفسه بيكون على شكل إكزيما أو إحمرار أو حبوب، فبقوم الدكتور بعطي علاجات إنه يلا عندها إكزيما، عندها حبوب، التهابات على الجلد. أوكي طيب أخذت العلاج، مفروض إنه خلال شهر خلص يعني طيبي خلاص. هلا اذا ما طابت السيده مفروض التوجه لفحص اكثر. وانا شفت حالات كانوا في الستيج 4 وهدول كل الوقت دهونات وكريمات، دهونات، مش معقول دهونات وكريمات. هلا كمان عرض الوجع مهم كتير. أنا كمان شوفي لأن عندي خبرة فأنا عندي الأشياء، ففي أنا سيدة نفس الشيء يعني كان حدا يعالجها وللوجع الكتف أنت بتعجني انتبهوا أنت بتعجني عشان هيك عندك هذا الوجع، أنت بتعمل المعجنات أنت كذا،
0: نربطها بشغلات تانية
1: نربطها
0: يعني.
1: بشغلات تانية يعني كان الأولى إنه هالوجع اللي مش قابل يروح نعملها صورة ثدي
0: أقل ما فيها يعني
1: أقل ما فيها خاصة الوجع المتواصل هو بيكون في الثدي، ممكن بثدي واحد إذا الإصابة في ثدي واحد على جهة واحدة وممكن بالتنين يعني مش بالضرورة بالجهتين الوجع هذا الوجع اللي مخصوص للسرطان مش بالضرورة بالجهتين ممكن
0: واحدة
1: بجهة واحدة طبعا لأنه جوز يكون سرطان بجهة واحدة وبرتد للكتف عشان هيك الوجع يجب أنه الست تفحص. أخذت أول كورس ما تحسنت خلص افحصي مفروض. هلأ في فرق ما بدي أخوفكم، في فرق بين الوجع الطبيعي والوجع الغير طبيعي. هلأ الوجع الطبيعي هو الوجع اللي بيصير ما قبل الدورة، كل الفتيات قبل الدورة بيصير عندهم وجع هذا مربوط بالهرمونات إنه عليت الهرمونات ما قبل الدورة فبصير الوجع، بيختفي الوجع بعد حدوث الدورة، هذا اسمه وجع طبيعي، اسمه وجع طبيعي ما بخوفنا
0: اشي عادي
1: المستمر الوجع المستمر هو اللي بخوفنا. هلأ في كمان غدد إبطية، الغدد تحت الإبط يعني أي غدد احنا بنشوف كتير هلأ صرنا غدد إبطية بسبب الديودرانات وال
0: هذا برضو لازم نحكي عنه
1: هدول هدول يعني انا ما بفضل نهائيا لانه يعني ممكن
0: بيعمل سرطان يعني هو مثلا اذا حدا يستخدم ديودرانت او عطر مثلا او اشي بيؤدي عن جد لسرطان كتير بنسمع هاي الجملة احنا.
1: هو لا يفضل نهائيا لانه عبارة عن كيميكال وبسكر الخلايا وما بتتنفس وعشان هيك ما بيكون في الجسم مناعة بهديك المنطقة فعشان هيك انت ما بنعرف شو بصير اذا هبطت المناعة فعشان هيك لا يفضل استخدامهم نهائيا الديودرانات
0: بستخدم لأشياء طبيعية مثلا في ديودران بيكون أشياء اشي طبيعي هذا عادي
2: انا بقول يعني يمكن المزيل العرق اللي بيكون من شركات كبيرة يعني هاي بيكون
1: بدك تقرأ إنه مش محتويات ألمنيوم بدك تقرأ عنه مزبوط يعني تتأكدي 100% إنه محتوى
0: صح يعني بزبطش هذا يومي لازم
2: هلأ في ناس بتعرق يعني حتى لو
1: بس بقول لك خلوا هيك يعني خلوا أشياءات مسح بالهاد كتير أأمن مسح بالأشياء الطبيعية يعني الغسولات الطبيعية كتير أأمن كتير أأمن هلأ هاي أهم الأعراض هاي أهم الأعراض الممكن
0: سألتك أنا برضه هو سؤال منفصل حكينا لو ما عندي أعراض أروح أفحص إنه اطمئنان
1: تمام هذا هو لب الموضوع هذا أهم شيء بالمحاضرة إنه في بروتوكول معين وهو إنه الوقاية تبدأ بالفحص الذاتي الوقاية من المرض تبدأ بالفحص الذاتي للثدي هذا فحص بسيط بتم برؤوس الأصابع بتمشي مع يعني إذا هي إذا الفتاة ما بتعرف مفروض إنه حدا يدربها طبيبة أو إشي أول مرة بحيث إنه بترص الأصابع أطرافهم إلى الجسم كامل إلى الثدي وهي أول إيش هدفه هذا هو عبارة عن فحص شهري بعد الدورة لما بهمد الجسم وبرجع لطبيعته فحص دوري بعد فحص شهري وبعد الدورة وبأطراف الأصابع بتعمل وهي بالحمام وهي واقفة عند المراية عشان تشوف أي تغيرات أي خروج من الحلمة أي تغيرات في الجلد هلأ أهميته هذا الفحص ليه لأنه هي أول شخص بيقدر يكتشف شو عنده يعني هي بتتعرف بشكل عام بهذا الفحص الذاتي هي بتتعرف على ثديها بتقدر تكتشف انه صار معها او هي اول حدا بتقدر تكتشفه هذا الفحص الذاتي للفتيات طب اللي قطعتهم الدوره بخصصوا اول شهر اول يوم في الشهر يعني ممكن اول شهر 10 اول شهر 11 كل شهر لازم تفحص الفحص الثاني هو الفحص السريري هذا للفتيات لعند عمر 38 مفروض كل 3 سنين أي فتاة كل 3 سنين تعمل عند الدكتورة لازم كل 3 سنين بعد الأربعين لازم كل سنة تفحص عند الطبيب
0: كل ما زاد العمر لازم المدة تكون أقل يعني
1: بالضبط لأنه نسبة الإصابة بتصيرها قربنا على إنها الإصابة أعلى
0: من أي عمر أنا بقدر أفحص مثلا في أعمار معينة
1: ممكن من 18
0: عادي يعني
1: من عمر صغير لأنه إحنا قلنا إنه
2: حاسس في عنده حدا تاريخ عائلي
1: وإذا في تاريخ عائلي إجباري لازم تفحص إجباري عند الطبيب. هلأ الفحص الذهبي وأنا بسميه وهو الماموغرافي. هلأ هذا الفحص هو فحص أشعة، الأشعة بتكون مينيمال دوز، كتير يعني قليل الأشعة فيها، بتم بعمر 40 سنة، بعد 40 كل سنتين، بعد 50 كل سنة. ولكن اللي عندهم family history يعني عندهم تاريخ خالتها كذا، بدنا نبدأ من عمر أبكر، من عمر 35، عمر 35 وبتكرر كل سنتين، ولازم اللي عندهم تواريخ نعمل لهم فحوصات جينية. هلا هذا الفحص شو ميزته؟ مش احنا قلنا 98% نسبة الشفاء؟ اوكي. هلا هذا الفحص الأشعة، الفحص المهم جدا جدا، بيكتشف المرض في مراحله، لما يكون زي الطباشير مايكرو كالسيفيكيشن بنسميهم، يعني طبشورة صغيرة أقل من السمسمة. هدول الحالات إذا تم اكتشافهم يمكن الشفاء التام، 98% بترجع الست طبيعية، يعني كل 100 ست فحصوا ولقيوا مايكرو كالسيفيكيشن 98% شفاء تام.
0: ما بيرد بيرجع بعد كم سنة؟
1: هلأ بدنا نضل مراقبين، لأنه إحنا أحد الأسباب إنه اللي انصابت بسرطان ممكن تنصاب ترجع كمان مرة بسرطان. منيح السؤال، ممتاز. إنه اللي انصابت ممكن تنصاب بس ما بيرجع، هو خلص بيكون في عندها هي استعداد، إما مناعتها، إما استعداد وراثي، إما استعداد، يعني في بأوروبا بيقيموا الثدي اللي عندهم براكا 1 براكا 2
0: يعني توصل لحالة إنه يستأصلوا الثدي عادي.
1: استئصال في الممثلات، في منهم استأصلوا أنجلينا لكن عندها براكا 1 براكا 2 لأنه هدول محتمة الإصابة. 65% يعني نسبة كتير عالية على عمر صغير، ما بالك لما يصيروا بالخمسين باخدوا الـ11 التانيين، مش احنا قلنا 11%؟ فباخده فوق ال 65 باخده كمان 11، بصير نسبة الإصابة
0: طب أعلى. طب أنا بأي حالة بستأصله؟ مثلا لو مثلا أخذت علاج مثلا إشي علاج معين مثلا ما نفع مع العلاج، بضطر إنه خلص وقتها يستأصلوا لي إياه وخلص؟
1: هلأ
0: لحالات معينة
1: لازم بالضبط حالات معينة، لأنه أنواع السرطانات، إما سرطان مربوط بالإستروجين، سرطان معتمد على البروجستيرون، وسرطان معتمد على الخلايا داخلية، وفي إشي ما إله دخل هذا بده كيماوي. التانيين ممكن نعالجهم، نضرب يعني حسب بدك تشخصي. أول شيء بده يتم التشخيص صح ويصير وفحص الخلايا مزبوط، إنه إيش نوع السرطان، هل هو هرموني أو غير هرموني. بس هو في العادة هرموني 80%، 80% نسبة الهرموني. فإحنا هلأ شو بنعمل بالحملة؟
2: الهرموني أقل ضرر،
1: الهرموني أقل ضرر، مش شرس،
2: مش شرس.
1: مش شرس. وبعدين لما هو هرموني احنا اذا سيطرنا عليه بال مثلا تم استئصاله وتم بعدها السيطره عليه، سؤالها حلو، اذا تم استئصاله تمام الهرموني، اذا تم استئصاله بعدها بنسيطر عليه بالماده المضاده للاستروجين بروجستيرون، يعني هو بصير فش عنده مستقبلات، يعني خلايا
2: خلص.
1: بنعمل ستوب، بس برضه بنضل نراقب، اذا يعني انه في مراقبه. فاللي بيكونوا كتير كتير صغير هدول يعني شفائهم عالي. لا الوقاية بشكل عام، الوقاية بشكل عام، الوقاية أكيد هدول البروسيجرز اللي حكيناهم مهمين. أول شيء للوقاية اللي هو الفحص الذاتي، الفحص السريري، والأشعة، الماموغرام. الأشياء الخاصة بالأشياء التانية، نشجع الرياضة، نشجع إنه الفتيات يرجعوا للأكل الطبيعي. شو الأكل الطبيعي الصحي؟ يعني إحنا بنفضل كل الأكل اللي لونه المسلوق أو المشوي، والأكل اللي لونه بنفسجي، يعني زي الملفوف والشمندر والبلوبري، ستروبري، رمان،
0: هدول مفيدين، هدول بيعملوا وقاية، يعني
1: هدول مفيدين لأنه فيهم مادة مقاومة لخلايا السرطان. فهدول بنحب نركز عليهم، نبعد عن الأشياء الغازية، السكر مغذي لخلايا السرطان، نبعد عن السكر، الخبز الأبيض، نشجع على الخبز الأسمر، المشاريب كلهم ممنوعين ما عدا يعني
0: أشياء طبيعية
1: أو أشياء طبيعية. بالضبط، نركز على الأشياء الطبيعية.

0: يعني إشي مشاكل بتدخل على مشاكل. طبعا الرياضة، إذا الرياضة ما كانش في إمكانية المشي، بنفضل إنه المشي لمدة ساعة إذا بتقدر الست، يعني خاصة الكبار في العمر ممكن نص ساعة يوميا. ونحافظ على إشي اسمه الستريس، يعني نحاول دايما تفريغ نفسي للسيدات،
1: ما يكون عندي قلق مثلا، توتر، زعل، بالزبط. هاي الأمور بتأثر،
0: هدول الأشياء كتير إلها دخل في إنها بتضرب المناعة، والمناعة إذا انضربت بتسيطر الخلايا الغير طبيعية. فيعني إحنا لازم نهتم بهذا الإشي اللي هو ما بعرف، أكيد في تفريغ نفسي للسيدات، إما من قبل العيلة، إما من قبل مرشدة نفسية إذا كان صار عندها مشكلة، إما إذا هي كانت ناجية من سرطان الثدي كمان إحنا بنرافقها في رحلتها، بنعملها دعم نفسي إنه الحياة وردية قدامها، إنه الحياة إنه حلوة وبتقدر تعيش حياتها طبيعية إذا هي استمرت وتبعت في أي مكان هي موجودة فيه.
1: طب هلا نروح للعلاج، كيف طرق العلاج مثلا؟ قديش بيستغرق وقت انه انا مثلا لدرجه انه بدي انشف شفاء تام من السرطان، قديش ممكن ياخذ هذا الاشي معي وقت؟
0: هلا الشفاء التام بيعتمد على زي ما قلنا اول شيء على اذا كان درجه اولى، درجه تانية، درجه ثالثه، درجه رابعه. في الغالب ثالثه ورابعه الشفاء التام كتير صعب. الدرجه الاولى ممكن الشفاء التام منه،
2: وبيعتمد صعب
0: الشفاء التام كتير صعب، لأنه بكون راح على العظم، راح على الكبد، راح على
1: يعني في حالات وفاة بسرطان الثدي. أنا صراحة أنا كان عندي معلومة جدا غالطة
0: طبعاً.
1: كنت أفكر إنه سرطان الثدي لا خلص إنه الواحد بنشفي منه،
0: ما بروح للوفاة. قلت لك الشفاء منه بس إذا بالمراحل الأولى. عشان هيك للسيدات لما يفحصوا لازم. عشان هيك بدنا فحص مبكر، هاي لب الموضوع. يعني هاي الهدف من الحملة، إنه في جدوى وفي معطيات انتشاره، فهي كل ما فحصت مبكر. يعني تصور إذا إحنا هلأ أمسكنا الفتيات الصغار، وهدول الفتيات الصغار ضلوا يفحصوا زي ما قلنا لهم، كل شهر فحص ذاتي، كل 3 سنين فحص طبيبة، ليوصلوا على 40 بيعملوا مامو. افرض على 40 صار عندهم سرطان مثلا، مايكرو كالسيفيكيشن صغير زي التبشورة الصغيرة، هدول بيشفوا شفاء تام، شفاء
1: تام، لحقوا
0: حالهم. افرض هدول ما كانوا متابعين بالفحص، هدول بدهم يوصلوا بمرحلة ما بعرف قديش، ثالثة ورابعة، إنه صار منتشر وصار
1: صعب، صعب. إنه يتم علاجه،
0: يتم علاجه. فيعني النقطة إنه ما في سرطانات، يعني هذا هو السرطان الوحيد اللي بمراحله الأولى بتقدر يعني
1: تنشفي منه،
0: تنشفي
1: على
0: منه
1: آخر.
0: شفاء تام
1: يعني. معلومة صراحة حلوة. أنا بحكي لك طول عمري بفكر إنه لا خلص سرطان الثدي الوحدة بتنشف منه على الآخر، لو شو كانت مرحلته صراحة. يعني ما بفكر إن الوحدة بتوصل فيها للوفاة.
0: ما هو بيعطي متاستازز، بعطي بهاجروا الخلايا، بهاجروا بيروحوا بهاجروا على الكبد، على العظم، على المبايض، بهاجروا. هدول المراحل المتقدمة. ما هو أنا بقول لك الست اللي كانت إنه على طول كريمات كريمات، صار مراحل متقدمة كبير ومعطي رايح مزبوط، بنضرب بالأشعة والكيماوي، بس إنه مرات
1: ما بتصيب مرات.
0: لا.
1: ما أيوة. بتصيب.
0: طب
1: تفضلي. وهل أنا مش فاتحة على
2: ال
0: ممتاز السؤال. موانع الحمل هي كمان من الأسباب، ممنوعة موانع الحمل متواصلة لسنوات طويلة. لسنوات طويلة يعني مثلا اضطرينا نعطي الست لشهر، شهرين، ثلاثة، سنة بس. أما متواصل والله صرها بتأخذ في الحبوب 5 سنين وست سنين وصر 10 سنين بأخذ حبوب، لا أنا ما بفضل. هاي واحد. اثنين، ممنوع حبوب منع الحمل بعد عمر 40 42. يعني أنا صراحة أي ست بتيجي عندي وعندها حبوب منع حمل وماشي عليه، بس تصير 40 بوقفه، بستخدم وسائل أخرى. لأنه في النهاية هن استروجين بروجسترون بدخل على جسمها.
1: حلو. طب نحكي هلا عن الدعم النفسي للمريضه بهيك حاله. هلا قديش ممكن يفيدها برحله علاجها، رحله شفائها، الدعم النفسي؟
0: الدعم النفسي جدا مهم، لانه هو الست اول شيء لما بتعرف انه عندها مشكله يعني بتتحطم نفسيا، نفسيتها بتضعف، بتتعب، بتسود الدنيا بوجهها، بتحس انه ليش هي فتره الانكار.
1: انه ليش بتدخل انا مثلا
0: بتدخل بفتره الانكار. وهلا هون هاي الفتره احنا اذا ما دعمناها، ما شجعناها انه عادي وبتعالج وبتشفي منه، وانه انت مهمه، وانه انت مهمه لبيتك واسرتك،
1: النفسيه هي

0: هي نص العلاج
1: النفسية
0: فعلياً.
1: بتمشي مع العلاج صح. بالضبط لأن النفسية إذا تدمرت وضلت في وضع متدمر ما بتقدر تسيطر على المرض. يعني الإصابة بتكون متسارعة فإحنا لازم نوقف مع الست السيدات المصابات نعملهم دائما تفريغ نفسي ودعم نفسي نرافقهم في رحلتهم. يعني الحالات إحنا اللي بنكتشفها في الميدان بنضل متابعينهم نبعث لهم مرشدات نفسيات يحكوا معهم بيروحوا عندهم على البيت بيعملوا لهم تجمعات مع مريضات سرطان أخرى يعني بتجمعوا مع بعض
0: يسمع تجارب بعض
1: يسمع تجارب بعض ويدعموا بعض
0: حلو
1: حلو إنه هن خلاص بتحس إنه هي مش لحالها بهذا العالم بصير لقاءات توعوية إلهم المجموعة كاملة. فالدعم النفسي لا يقل أهمية عن العلاج لأنه بتدخل بكآبة بتدخل بالسترس دائم بتدخل ب يعني دوامة سوداوية
0: استسلمت للمرض هي فعليا
1: استسلمت للمرض المرض بسيطر عليها
0: صح طب قبل ما هيك ننتقل لآخر سؤال قديش الرضاعة الطبيعية مثلا ممكن تحمي المرأة
1: ممتاز.
0: من هذا المرض
1: ممتاز. شوفي هلا الرضاعة الطبيعية بتحمي لانه هي اللي عندك الهرمون البرولاكتين معاكس للهرمون استروجين. هلا كل ما رضعت فترات طويلة هدول بنحسبولها من العمر الإصابة. يعني مثلا عندك انت احنا قلنا الإصابة على عمر 50 سنة
0: أكثر.
1: بتصير 11% هلأ هاي الست مش على 50 سنة هاي الست بتصير الإصابة عندها 11% على عمر 60 إذا هي رضعت فهو بحميها بعدد السنوات
0: سبحان الله
1: سبحان الله. فأنا دايما بشجعها بقول لازم ترضع الست سنتين متواصلات
0: وإذا
1: رضاعة طبيعية ولذا أكثر
2: من ولد
1: إذا أكثر من ولد بيطلع لها 10 سنين فهي هيك بتبعد الإصابة بتبعد الإصابة
2: طيب احنا عن جد ثقافه ما في
0: وعي بهذا الموضوع عن جد والله
1: بلاحظ كل الصغار ما بدي ارد
0: يعني انا بعدين على سيره الفحص انا مثلا واحده من الناس كنت افكر انه مش لازم افحص هلا بس انت لما قلت لي انه ممكن تبلش من عمر 18 سنه انا فحصت من زمان مثلا فكر انه الاعمار معينه انه 30 وفوق مثلا او 40 وفوق
1: لا لا
0: ما بفكر انه ممكن يصيب اعمار صغيره
1: لا حتى بقول لك اللي بتولد على عمر صغير كمان معرض للاصابه لانه بتتعرض لكم هائل من هرمون الاستروجين اللي هو بيكون أجريسيف يعني عدائي
0: عدواني
1: مع أنه هو الهرمون هو هرمون الأنوثة والدورة والجمال وكل شيء بس سبحان الله يعني في مرحلة معينة بصير عدم تمايز للانقسامات الخلايا يعني بيكون في مشكلة في ضبط الشرط اللي بضبط في الجسم الشرط اللي بضبط هدول الانقسامات بنسميه بيكون في خلل معين إما ستريس إما وراثة إما أكل إما قلة نوم كل هاي العوامل.
0: طب إحنا عنا في سؤال لأنه حكينا على قصة موانع الحمل عنا مشاهير بتسأل إنه في ناس بتعرفهم كتير قاطعتهم مثلا الدورة باخدوا دواء منع حمل عشان تجيهم الدورة فهم مستمرين عليها لسن 40 هل هذا الإشي خطر إنه ما ياخدوا الموانع ولا كيف؟
1: هي لسن 40 اوكي يعني متواصله قديش صار لها متواصله
2: المفروض ما تكون
1: قاطعتها وبعدين ليش تاخذ موانع مفروض تاخذ بريمانور مش موانع يعني بروجستيرون حنون اكثر يعني بريمانور اذا بدها تجيب الدوره هيك السؤال صح طيب اذا بدها تجيب الدوره بتاخذ هرمون احادي حنون اللي هو بروجستيرون اللي هو بريمالوتنور بريمالوتنور بتاخده بتيجي الدوره
0: حلو طيب كمان سؤال من صفاء بتسأل وين بقدر أعمل الفحص
1: عند أي طبيب نسائية يعني بتقدر تعمل بس أنه فحص الذاتي بدها تتدرب على الذاتي وعلى السريري هلأ هي لما تعمل السريري عند الطبيبة بتعلمها على الفحص الذاتي بس قديش عمرها إذا صارت 40 بدها تعمل ماموغرام بنعمل في الصحة مجاني اللي هو الأشعة وبنعمل في مستشفى جامعة النجاح مجاني هلأ بالحملة
0: فقط
1: اثناء الحمله بعدين خلص تدفع عليه
0: يعني شهر اكتوبر طيب مشاهر بتحكي لنا انه لها 6 شهور بتاخده الدكتور اعطاهم يعني الدواء فهي بتسال انه هل هذا الدواء خطر عليها وهي فوق الأربعين يعني جديد انه طبقت فوق الأربعين بتسالنا بتحكي لنا
1: الدواء مركب
2: انا بقول يمكن لازم تراجع الدكتور اكثر
0: يفضل يا ام شاهر تراجع الدكتورة يعني افضل لك. ممكن حالتك تختلف يعني ما مش شرط. في عندنا كمان سؤال انه هل المشروبات الكحولية تؤدي للسرطان؟ هلا مش محددة انه السرطان بشكل عام ممكن.
1: هلا شوفي المشروبات الكحولية بتؤدي للليفر سيروزيز اللي هو تشمع الكبد وتشمع الكبد يؤدي للأمراض الأخرى سواء السمنة والكرش
0: والفشل الكلوي كمان الفشل ممكن.
1: أيوة بالضبط. فهو بهبط المناعة ما هو مش دايركت يعني رايح على السرطان فممكن الإصابة فيهم لأنه هو من ضمن المشروبات اللي بنسميها الممنوعة
0: مشروبات ممنوعة. طب إحنا هلأ هيك لو بدنا هيك نوجه نصيحة أو رسالة قبل ما نروح هيك لسؤال بخص الرجال عن هذا الموضوع، نوجه هيك رسالة للمرأة الفلسطينية خلينا نحكي إنه إحنا ننصحها مثلا افحصي احتاطي من هاي الأمور، شو بتحكي لها هيك نصيحة؟
1: نصيحة واحدة؟
0: لا أكتر من نصيحة.
1: ما هي إذا يعني بدك نصيحة واحدة بركز لك على فحص الماموغرام
0: لأنه هذا ضروري.
1: هذا ضروري وأهم شيء. فحص الماموغرام على 40 بيتعيده كل سنتين لعند 50، هذا كتير مهم للاكتشاف المبكر في البدايات عشان تطيب شفاء تاما يعني تشفى نهائيا. فعشان هيك هذا مهم. هلا الاشي الثاني اللي هو اللي عندهم وراثة بفضل يعملوا فحوصات مبكرة وصور أشعة مبكرة، وبفضل يعملوا الطفرات اللي خاصة باكتشاف المبكر. والفحص الذاتي كمان بأكد عليه، هدول بأكد عليهم
0: ضروريين.
1: بعدين هدول الثلاثة ضروريين، الذاتي تتعرف على الثدي لأن هي أول وحدة ممكن تكتشف بالضبط. يعني هي يعني من عمر خلينا نقول 18 لعمر 40 هاي فترة طويلة، 3 سنوات ليشوفها الدكتور برضو فترة طويلة. فهي لازم شهري تعرف الثدي عندها وتعرف أي تغيرات جديدة قد تحدث. إذن الذاتي بأكد كتير عليه، والسريري والماموغرام هذا أهم واحد. أنا بفضل يعني مش بفضل بقول إنه
0: ضروري.
1: الستات الآن كلهم يجب إنهم يتوجهوا على عمل اللي فوق 40 يتوجهوا لعمل المامو. هلأ بالإضافة لللايف ستايل
0: كتير مؤلم والله إذا بوجع ولا لا.
1: مؤلم لأنه عمليا إحنا بنرص الثدي رص كتير يعني قوي ضغط بنضغطه وبناخد الصورة عشان يبين لما تضغطي إذا في أي إشي ببين بالصورة إنه في كتلة، في كتلة لونها أبيض بتظهر زي التباشير، الكتلة الحميدة.
0: هلأ كل كتلة بتظهر
1: ممتاز
0: بالثدي معناها سرطان؟
1: لا لا، 75% من الكتل هي عادية طبيعية وخاصة للفتيات تحت عمر 40. شو بنلاقي؟ بنلاقي أكتر كيس مي، بنلاقي كيس دهني أو كيس ليفي. معظم اللي هي يعني 75% طبيعيات لهدول الفتيات تحت العمر 40. يعني معظمه ما مخوفهم،
0: ما بخوف
1: كتلة يعني. دهنية، كتلة ليفية، كيس مي في الثدي هيك. بس بالعمر الكبير بتصير الكتلة نسبتها تنعكس، بتصير أكتر سرطانية بعد العمر
0: حسب العمر بعد الأربعين.
1: بس طبعا ميزاتها الكتلة العادية ملساء متحركة بتمسكيها بإيدك بتروح وبتيجي يعني
0: مش ثابتة يعني
1: مش ثابتة مش متشبسة هيك بالها، وكمان بتطول فترة طويلة لتكبر. الكتل الثانية العادة محسوسة بتكون خشنة زي الجذور، بتمسكيها زي عكنها هيك ماسكة بإشي من تحت زي متشبثة يعني منغرسة منغرسة منغرسة بس مش مطلوب يعني من الفتيات انه يميزوا منغرسة ولا مش منغرسة، عادية ولا مش عادية.
0: انتوا يعني اي كتلة الفحص وكتر خيركم يعني
1: بالضبط. بالضبط مش مطلوب منهم يميزوا.
0: عندنا كمان سؤال بس انا مش فاهمته. يعني الناس حتى بتشكروك انك شجعتيهم يعملوا
1: والله
0: هيك فحص.
1: بشجع.
0: عندنا سؤال من عبير بتحكي انه هل الليفة في الرحم بتسبب سرطان؟ بس انا فهمتهاش.
1: لا فهمت لها. لا، اذا تشخصت ليفة وتحددت على التلفزيون عندها دائرة زي السيركل، انت زي الفرجار، اذا بتزي الفرجار شكلها يعني كيف انت راسمة دائرة بالفرجار. هذه بتكون ليفة، يعني خلينا نقول 99% بتكون ليفة. الليفة ما بتخوف، هي عبارة عن نسيج مش سرطاني.
0: مش سرطان.
1: لا ما
0: مش
1: بتخوف خطير. عادي
0: مش
1: لا
0: خطير.
1: عادي ما بتخوف.
0: طب احنا بما انه حكينا انه ممكن الرجال ينصابوا فيه، هلا قديش نسبة انه ممكن الرجال ينصابوا فيه وقد يعني نفس الاعراض مثلا اللي انت ذكرتيها للنساء تطلع للرجال حتى طرق الوقاية العلاج كله نفس الاشي.
1: هو شوفي طرق الوقاية هلا هو الرجال 1%، بس بتعرفي ما عندهم يعني استروجين بروجستيرون، يعني 80% راحوا منهم. احسبيها انت، احسبيها حسبتي. مش احنا قلنا انه 80% هرموني؟
0: صح.
1: طب هن ما عندهم هذا الهرمون، فراحت منهم نسبة 80%. ضلت النسبة القليلة اللي هي يعني بتكون بحدود يعني هو 1% نسبة إصابتهم، بس يعني راح منهم 80% لأنه الهرمون ديبندنت راحت منهم اللي هي استروجين بروجستيرون.
0: هم
1: عندهم تستوستيرون. ففي إصابات بس 1%.
0: يعني هي مش نسبة كتيرة،
1: مش
0: يعني
1: نسبة كتيرة، بس لا يعني بس أي تغير أي شيء مفروض حدا يعرف شكل.
0: بس حتى لما حكيت لنا على أعمار النساء أمتى يروح يفحصوا، برضه الرجال بهاي الأعمار تروح تفحص؟
1: هلأ الرجال مش مربوطين بال
0: بالعمر.
1: لا بالعمر، لا لا مش مربوطين، لأنه فيش تغيرات هرمونية عندهم زي النساء.
0: حلو.
1: التستوستيرون عندهم بضل موجود وال
0: طب احنا انا هيك بحس انه احنا هيك شملنا كل شيء. اذا هيك انت حابه
1: السمنة حكينا عن السمنه كمان. السمنه لانه بتتخزن الهرمونات كمان في الخلايا الدهنيه، وهيك هي بتكون محفز اكثر للسرطان.
0: فاحنا اهم شيء يعني احنا اللي استنتجناه من الدكتوره هاله الفحص المبكر، هذا شيء كتير ضروري. زي ما حكيت لنا كمان ابعدوا عن الاشياء الجاهزه، الاكل الجاهز، اتبعوا نظام حياه صحي، رياضه، الاكل الصحي مثلا، ابعدوا عن المشروبات الغازيه. وبنرجع بنكرر لكم افحصوا مبكر. انا صراحه واحده من الناس ممكن هلا احط الموضوع ببالي عن جد اروح افحص
1: 100%
0: راح. يعني ما كان خاطر لي انه بعمري ممكن افحص نهائي. ما كان هذا الاشي خاطر لي، بس عن جد شكرا على كميه هالمعلومات، كميه الوعي اللي اعطيتينا اياها. شكرا لتواجدك معنا دكتوره هاله حمدان، شرفتينا نورتينا. هيك اذا حابه تسلمي تختمي لنا بشكر بنصيحه بايش تفضلي.
1: يعني انا حابه اقول انه انت الاقوى وانت الاجمل وانت الام وانت الاخت وصحتك بتهمنا، فافحصي وطمنينا. يعني انا دائما بقول افحصي وطمنينا.
0: انت الاجمل.
1: انت الاجمل، انت الاقوى، هي عماد الاسره، هي عماد البيت. اذا لا سمح الله الست انهارت او صار هيك
0: كل البيت بنهار.
1: كل البيت بنهار، فهي اساسيه في الاسره، فعشان هيك احنا بدنا نطمن عليها. فرجاء انه افحصي وطمنينا. صحيح، بس لسه نسبة الفحص لا يعني مش واصلة للنسبة اللي بدنا،
0: يعني لازم اكتر.
1: لازم اكتر، لازم كل ست
2: يعني حتى واس متنقل
0: عملوا على الـ صح
1: المطلع. في مشكله مزبوط. صح بتحكي، ولكن في مشكله الخوف، ما بفحصوا حتى لو راحت السياره على المنطقة المعينة. مش كل الستات بيجوا لأنهم بخافوا. فعشان هيك إحنا لازم نكسر هاي الوصمة الخوف. يعني خلص اللي صاير صاير، يعني شو هن عندهم ما بدي أفحص. خلص
0: يعني لحقوا حالكم، هاي بداية لكم اعتبروها
1: بالضبط.
0: خلص بركي روحنا انا وانت فحصنا وطمننا الدكتور. الدكتوره هاله
1: اكيد ان شاء الله بنطمن.
0: خلص نفحص انا وانت. شكرا لتواجدك معنا دكتوره هاله.
1: شكرا لكم.
0: مديرة برنامج صحه المراه في الاغاثه الطبيه، كثير انبسطنا بتواجدك معنا اليوم. وشكرا اكيد لكل حدا كان موجود معنا وشاركنا اليوم، سواء من خلال الاتصالات او التعليقات. بنشوفكم بكره ان شاء الله بحلقات جديده ومواضيع جديده. الى اللقاء.
3: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع، لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.
4: بابا.
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: أوف، مضيع بطاقة البنك.
8: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: إنها الساعة 12 ظهرا. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
2: أهلا ومرحبا بكم إلى هذه النشرة الموجزة من راديو حياة. وبالانتقال إلى الطقس، تبلغ درجة الحرارة الآن في نابلس 23 درجة مئوية. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد المواطن علي حسن البزاري 44 عاما جراء عدوان قوات الاحتلال والمستعمرين على بلدة برقة شمال نابلس. شهد قطاع غزة الأربعاء سلسلة جديدة من الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار مع دخول الحرب عامها الثالث، وسط قصف وإطلاق نار وعمليات نسف وتوغل استهدفت مناطق متفرقة شمال القطاع ووسطه وجنوبه. شهدت مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم الأربعاء اقتحامات ومداهمات نفذتها قوات الاحتلال تخللتها اعتقالات ومواجهات مع الشبان بالتزامن مع اعتداءات نفذها مستعمرون في عدة مناطق. شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء إجراءاتها العسكرية في محافظة جنين وأغلقت عددا من البوابات وداهمت منازل المواطنين وهدمت نصبا تذكارية وأزالت صور شهداء. صعد مستعمرون اليوم الأربعاء اعتداءاتهم في عدة مناطق بالضفة الغربية شملت مهاجمة منازل المواطنين وإحراق مركبات وإطلاق الرصاص على مزارعين واقتحام قرى ونصب أعلام الاحتلال. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم الأربعاء عددا من المواطنين وهدمت نصبا تذكارية للشهداء في مدينة نابلس بعد إعلانها حظر التجول فيها. أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف مطار الملك خالد في العاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي، وقالت إن الصاروخ أصاب هدفه بدقة ما أدى وفق بيانها إلى تعطل حركة الملاحة في المطار. تظهر بيانات إسرائيلية أن ربع الإسرائيليين يعانون من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة في أعقاب هجوم 7 أكتوبر عام 2023 والذي أدى لقتل وجرح وأسر الآلاف من الإسرائيليين على حدود قطاع غزة. تتزامن التهديدات المتبادلة بين طهران وواشنطن وتل أبيب مع استمرار التحركات الدبلوماسية لاحتواء التصعيد، فيما يواجه المسار التفاوضي عقبات سياسية وأمنية تعرقل التوصل إلى تسوية تنهي الحرب. ننتقل الآن لنتابع آخر تطورات أوضاع الحواجز والمداخل المحيطة بمدينة نابلس، ونبدأ مع حاجز بيت فوريك سالك طريق 17 مغلق بكلا الاتجاهين، البذان سالك، حاجز صرة سالك للداخل أزمة للخارج، حاجز المربع سالك، عورت أزمة بكلا الاتجاهين، ودير شرف أيضا أزمة بكلا الاتجاهين. كان هذا آخر تحديثا حتى هذه اللحظة، مع التنويه إلى أن أوضاع الطرق متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام. كنت معكم أحمد أبو صبرة، دمتم بخير وفي أمان الله.
1: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يكون الجو لليوم الأربعاء غائم جزئي إلى صافٍ معتدل في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بقليل. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يكون الجو غائم جزئي إلى صافٍ معتدل في معظم المناطق. درجة الحرارة لليوم في القدس العاصمة 19 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 20 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: ثبت جذورك في التراب فأنت باق ها هنا. الأرض أرضك يا فتى، هذه البلاد بلادنا. هم جهلة لا يعلمون بأن وطنك خالد، فاصمد ورابط واحتسب، إنا وراءك كلنا. كم من شهيد قدموا أرواحهم من أجل تحقيق اليقين. يا صاحب الأرض اعتصم، فالأرض عرض المتقين.
1: راديو حياة من جبل النار. راديو حياة 100.8.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها. الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم.
2: في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

0: افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً من 8 صباحاً حتى 4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
2: الساعة الآن 1 ظهرا. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
3: أهلا ومرحبا بكم إلى هذه النشرة الموجزة من راديو حياة. وبالانتقال إلى الطقس، تبلغ درجة الحرارة الآن في نابلس 24 درجة مئوية. استشهد مواطن وأصيب 16 آخرون اليوم الأربعاء في هجوم لمستعمرين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على قاطفي الزيتون من بلدة برقة شمال غرب نابلس. ووقع الهجوم في أراضي المواطنين بين برقة وسهل رامين شرق الكرمة. شهد قطاع غزة الأربعاء سلسلة جديدة من الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار مع دخول الحرب عامها الثالث، وسط قصف وإطلاق نار وعمليات نسف وتوغل استهدفت مناطق متفرقة شمال القطاع ووسطه وجنوبه. استشهد 3 مواطنين اليوم الأربعاء بنيران وقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم. قالت حركة حماس في الذكرى الثالثة لهجوم 7 أكتوبر إن هذا التاريخ شكل محطة تاريخية في مسار النضال الفلسطيني، مؤكدة إصرارها على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال ومشددة على مواصلة العمل لبناء استراتيجية وطنية موحدة بمشاركة مختلف القوى والفصائل. قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي ألغت اليوم الأربعاء زيارات المحامين التي كانت مقررة للمعتقلين، حيث أبلغت الطواقم القانونية بقرار الإلغاء فور وصولها إلى مداخل السجون دون تقديم أي توضيحات بشأن الأسباب. شهدت مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم الأربعاء اقتحامات ومداهمات نفذتها قوات الاحتلال تخللتها اعتقالات ومواجهات مع الشبان بالتزامن مع اعتداءات نفذها مستعمرون في عدة مناطق. أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء حاجز بيتكسا العسكري شمال غرب القدس المحتلة في كلا الاتجاهين ما أعاق حركة المواطنين من القرية وإليها. تظهر بيانات إسرائيلية أن ربع الإسرائيليين يعانون من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة في أعقاب هجوم 7 أكتوبر 2023 والذي أدى لقتل وجرح وأسر الآلاف من الإسرائيليين على حدود قطاع غزة. تتزامن التهديدات المتبادلة بين طهران وواشنطن وتل أبيب مع استمرار التحركات الدبلوماسية لاحتواء التصعيد، فيما يواجه المسار التفاوضي عقبات سياسية وأمنية تعرقل التوصل إلى تسوية تنهي الحرب. ننتقل الآن لنتابع آخر تطورات أوضاع الحواجز والمداخل المحيطة بمدينة نابلس، ونبدأ مع حاجز بيت فوريك سالك، طريق السبعتاش مغلق، الباذان سالك، سر أزمة بكل الاتجاهين، المربعة أزمة بكل الاتجاهين، عورت أزمة بكل الاتجاهين، ودير شرف أيضا سالك للداخل وأزمة للخارج. كان هذا آخر تحديث حتى هذه اللحظة، مع التنويه إلى أن أوضاع الطرق متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام. كنت معكم أحمد أبو صبرة، دمتم بخير وفي أمان الله.
2: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يكون الجو لليوم الأربعاء غائم جزئي إلى صافٍ معتدل في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بقليل. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يكون الجو غائم جزئي إلى صافٍ معتدل في معظم المناطق. درجة الحرارة لليوم في القدس العاصمة 19 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 20 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: اوكرانيا، سوري انه بشرتي مش بيضة، سوري لاولادي، سوري انه جبتكم على دنيا منفقة ومش عدلة، سوري الحلم طويل يابا، سوري الحمل ثقيل يابا، لا سوري على اي سوري ملناش غير انه نشيل يابا.
1: هنا الموت حياة سهلة بس صعب الحياة، حرية كذابة عالم استبدادي، نستقبل ضيوف نستقبل شهداء، منسينا الدر وقصف المعمدان، عبادة جماعية اطفال ونساء، يموت عزيز من يبكي دا شهيد، نصرة نصرة تبقى العزة لله، راجعين يا اقصى وعد الله.

صدقه واسسه فرسان ما بينتسوا ضحوا كرمال القضيه شهداء اللجنه المركزيه صدقه.

0: صدق.
1: والله يا سارة الحكاية ابن أحمد عنده تأخر بالنطق، صعوبة بالتعلم، وزوجة تعبانة على ضهره، ولا بحاجة لحد يتعلم.

0: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً من 8 صباحاً حتى 4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.bs.
1: سلم 46 او زور موقعنا الالكتروني www.hbtf.com.

0: مرحبا بكم إلى هذه النشرة الموجزة من راديو حياة. وبالانتقال إلى الطقس، تبلغ درجة الحرارة الآن في نابلس 25 درجة مئوية. ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 74 ألف شهيد، فيما بلغ عدد الإصابات إلى أكثر من 175 ألف مصاب. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم الأربعاء حملتها العسكرية في قرى وبلدات شمال غرب القدس، أسفرت عن اعتقال واحتجاز نحو 50 مواطنا ومداهمة عشرات المنازل وتحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية، إضافة إلى إجراء تحقيقات ميدانية والاعتداء على مواطنين مع إغلاق مداخل المنطقة وتجديد القيود على حركة الأهالي. أصيب شاب بالرصاص الحي اليوم الأربعاء خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة جنين. سرق مستعمرون اليوم الأربعاء ثمار الزيتون من أراضي المواطنين في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم. أقدمت مصلحة السجون الإسرائيلية وقوات القمع التابعة لها فجر اليوم على قمع الأسرى داخل 5 سجون. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء 4 شبان خلال اقتحامها بلدة رامين شرق طولكرم وفرضت إغلاقا كاملا عليها. وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء قصفه الجوي والمدفعي على عدة مناطق وبلدات في جنوب لبنان. الآن ننتقل لنتابع آخر تطورات أوضاع الحواجز والمداخل المحيطة بمدينة نابلس، ونبدأ مع حاجز بيت فوريك سالك، طريق 17 مغلق، الباثان سالك، سرة سالك للداخل، أزمة للخارج، المربعة أزمة بكلا الاتجاهين، عورت سالك للداخل، أزمة للخارج، ودير شرف أيضا سالك للداخل وأزمة للخارج. كان هذا آخر تحديث حتى هذه اللحظة، مع التنويه إلى أن أوضاع الطرق متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام. كنت معكم أحمد أبو صبرة، دمتم بخير وفي أمان الله.
1: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة، رح تكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يكون الجو لليوم الأربعاء غائم جزئي إلى صافٍ معتدل في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بقليل. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يكون الجو غائم جزئي إلى صافٍ معتدل في معظم المناطق. درجة الحرارة لليوم في القدس العاصمة 19 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 20 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: انا بالخ
1: واحد واحد واحد واحد واحد.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس.

0: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً من 8 صباحاً حتى 4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.pf. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
1: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد
2: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
3: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: إنها الثالثة مساء. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
1: أهلا ومرحبا بكم إلى هذه النشرة الموجزة من راديو حياة. وبالانتقال إلى الطقس، تبلغ درجة الحرارة الآن في نابلس 25 درجة مئوية. ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 74 ألف شهيد، فيما بلغ عدد الإصابات إلى أكثر من 175 ألف مصاب. قالت حركة حماس في الذكرى الثالثة لهجوم 7 أكتوبر إن هذا التاريخ شكل محطة تاريخية في مسار النضال الفلسطيني، مؤكدة إصرارها على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، ومشددة على مواصلة العمل لبناء استراتيجية وطنية موحدة بمشاركة مختلف القوى والفصائل. اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستعمرين اليوم الأربعاء على عدد من المواطنين من بلدة عناتة شمال شرق القدس المحتلة أثناء قطف ثمار الزيتون في أرضهم الواقعة قرب معسكر جيش الاحتلال في المنطقة، كما اعتقلوا عددا من المواطنين. أصيب شاب بالرصاص الحي اليوم الأربعاء خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة جنين. أقدمت مصلحة السجون الإسرائيلية وقوات القمع التابعة لها فجر اليوم على قمع الأسرى داخل 5 سجون. هاجم مستعمرون اليوم الأربعاء قرية مخماس شمال شرق القدس المحتلة، وأقدموا على قطع عدد من أشجار الزيتون في المنطقة الشرقية من البلدة. اعتقلت قوات الاحتلال الظهر اليوم الأربعاء مواطنا وفرضت حظر التجول على الأهالي في قرية برقة شرق رام الله، واعتقلت بالتزامن مع اقتحام مستعمرين للقرية. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الأربعاء إن إيران فقدت السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، مضيفا أن الاقتصاد الإيراني يشهد انهيارا حرا تاما وشاملا. الآن ننتقل لنتابع آخر تطورات أوضاع الحواجز والمداخل المحيطة بمدينة نابلس، ونبدأ مع حاجز بيت فوريك سالك، طريق 17 مغلق، البذان سالك، سرة سالك للداخل وأزمة للخارج، حاجز المربع سالك بكلا الاتجاهين، عورت أزمة بكلا الاتجاهين، ودير شرف أيضا سالك. كان هذا آخر تحديث حتى هذه اللحظة، مع التنويه إلى أن أوضاع الطرق متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام. كنت معكم أحمد أبو صبرة، دمتم بخير وفي أمان الله.
0: راديو حياة 100.8 هواها نابلس. حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يكون الجو لليوم الأربعاء غائم جزئي إلى صافٍ معتدل في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بقليل. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يكون الجو غائم جزئي إلى صافٍ معتدل في معظم المناطق. درجة الحرارة لليوم في القدس العاصمة 19 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 20 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة. حياة FM 100.8.

0: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة.
2: عنده ألعاب حلوة.

راديو حياة من جبل النار. راديو حياة 100.8.

0: اوكرانيا سوري انه بشرتي مش بيضة سوري لاولادي سوري اني جبتكم على دنيا منفقة ومش عدلة سوري الحلم طويل يابا سوري الحمل ثقيل يابا لا سوري على اي سوري ملناش غير انه نشيل يابا
1: هنا الموت حياة سهلة بس صعب الحياة حرية كذابة عالم استبدادي نستقبل ضيوف نستقبل شهداء منسينا الدرة وقصف المعمدان عبادة جماعية اطفال ونساء يموت عزيز من يبكي دا شهيد نصرة نصرة تبقى العزة لله راجعين يا اقصى وعد الله

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
2: أطلق على صلاح خلف الاسم الحركي أبو إياد، وهو أحد مؤسسي حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، وقائد الأجهزة الأمنية الخاصة لمنظمة التحرير الفلسطينية. ولد عام 1933 في يافا، لكن عائلته انتقلت إلى غزة قبل يوم من قيام إسرائيل، حيث أكمل دراسته الثانوية. انتقل إلى مصر في عام 1951 لمتابعة دراسته العليا. حصل أبو إياد على ليسانس في التربية وعلم النفس من جامعة القاهرة، وبدأ نشاطه الوطني مبكرا، حيث انضم إلى العمل الطلابي بعد عودته إلى غزة كمدرس للفلسفة. اتجه نحو العمل السياسي العسكري في عام 1959. انتقل إلى الكويت وبدأ بتأسيس حركة فتح مع ياسر عرفات وخليل الوزير، وقدموا مبادئهم عبر مجلة فلسطيننا. برز اسمه بعد دمج حركة فتح في منظمة التحرير الفلسطينية عام 1969، حيث شغل منصب عضو اللجنة المركزية ومفوض جهاز الأمن. تعرض لأكثر من محاولة اغتيال منذ عام 1970، وأصدر كتاب فلسطيني بلا هوية عام 1978، حيث نفى أي صلة له بمنظمة أيلول الأسود. يعتبر أبو إياد من أهم منظري الفكر الثوري في حركة فتح، وعرف بقدرته على صياغة الاستراتيجيات وبناء التحالفات. اغتيل في 14 من يناير عام 1991 في تونس، حيث اتهمت إسرائيل باغتياله، بينما اعتقد آخرون أن صدام حسين كان المحرض على ذلك بسبب نزاع سابق.

0: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً من 8 صباحاً حتى 4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.pf. الانتخابات التشريعية 2026 وطنية.
1: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في عالم يتسارع فيه الحدث تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يومياً على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على راديو حياة.

0: الرابعة مساء. حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يكون الجو لليوم الأربعاء غائم جزئي إلى صافٍ معتدل في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بقليل. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي إلى صافٍ معتدل في معظم المناطق. درجة الحرارة لليوم في القدس العاصمة 19 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 20 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

عشان الهواء. And then

حالة الطقس لليوم بتتوقع دائرة الأرصاد الجوية إنه يكون الجو؟ يلا وبيطرأ ارتفاع آخر على درجة الحرارة لتكون أعلى من معدلها العام بقليل. أما بكرة فبيكون الجو غائم جزئي معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبيا في بقية المناطق. حالة الطقس لليوم يلا. حالة الطقس لليوم Which one?

حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الخميس. نطلع على حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يكون الجو لليوم الخميس غاء جزئي إلى صاف معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبيا في بقية المناطق، وبيطرأ ارتفاع آخر

0: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية إنه يكون الجو لليوم الخميس؟ حدا إجا؟ بقول
1: سجلت الإعلان؟
0: لسه ولا إشي. نقول يا رب. جاهز؟ أوكي الله سكر. حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يكون الجو لليوم الخميس غائم جزئي إلى صافن، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبياً في بقية المناطق، بيطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلها العام بقليل. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يكون الجو غائم جزئي، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبياً في بقية المناطق. درجة الحرارة المتوقعة لليوم في القدس العاصمة 16 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة. حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يكون الجو لليوم الجمعة غائم جزئي، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبيا في بقية المناطق، ما بيطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام السنوي العام بقليل. أما لبكرة فبيكون الجو غائم جزئي إلى صافن، حار نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق درجة الحرارة المتوقعة لليوم درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة. هلا يوم السبت. حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يكون الجو لليوم السبت غائم جزئي إلى صافن، حار نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، وبيطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية. أما لبكرة فبيكون الجو غائم جزئي، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبيا في بقية المناطق درجة درجة الحرارة المتوقعة لليوم في القدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة. حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يكون الجو لليوم الأحد غائم جزئي، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبيا في بقية المناطق، بيطرأ انخفاض على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يكون الجو غائم جزئي، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبيا في بقية المناطق، وبيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 25 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 26 درجة

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.

0: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً من 8 صباحاً حتى 4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.pf. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحت واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودير الكرمل وحديقة البهائيين.

0: إنها الخامسة مساء الآن.
1: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يكون الجو لليوم الأربعاء غائم جزئي إلى صافٍ معتدل في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بقليل. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي إلى صافٍ معتدل في معظم المناطق. درجة الحرارة لليوم في القدس العاصمة 19 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 20 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

راديو حياة من جبل النار. راديو حياة 100.8.

0: اوف مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: لعبة.
3: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة.
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: التوقيت الآن هو 6:00 مساء.
1: ألو وينك؟
2: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.pf. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
6: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون إلى أجواء حالة الطقس على راديو حياة.
8: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يكون الجو لليوم الأربعاء غائم جزئي إلى صافٍ معتدل في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بقليل. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يكون الجو غائم جزئي إلى صافٍ معتدل في معظم المناطق. درجة الحرارة لليوم في القدس العاصمة 19 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 20 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
0: سل الكلثوم عن أم قديرة، سلوه عن فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم. متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا. الشحرورة والهو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0 حلو. يلا

راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم اليوم على راديو حياة بنقرب من حياتنا أكثر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.
1: الأقرب حياة الوطن.
2: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي.
1: حياة المواطن. حياة هواها نابلسي. حياة
0: لمعرفة آخر الأخبار الحالة. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على تليجرام.

0: الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
2: تابعونا من خلال حياة .bs. تابعونا من خلال موقعنا الإلكتروني حياة .bs.
3: حياة FM أغنية موسيقى رقصة. حياة FM 100.8.

0: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.pf. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: تضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يومياً على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على راديو حياة.

في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

لما تخلي العيلة تملي تقرب ملي كده، ملي في ملي القلب يدق اكيد ما عرف.

0: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحد غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبود؟
2: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
5: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
6: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: شوفي ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع للكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما فيه، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما فيه، برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: عمري يا عمري.
1: احلف هواكم سبب بلوى ومشي بي يا ويلي. يا خويا يا سوري يا خويا يا سوري، حدايقنا مقابر والبشر حدايقنا.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: التاسعة مساء الآن.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: ألو مرحبا.
5: ألو
4: خلص الرصيد
5: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
6: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.

بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: بس ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: بدي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: your number one radio.
1: المركز الأول.
2: حياة FM. المركز الأول.
1: حياة FM.
3: Radio 100.2.

افتح حياة FM. اسمع ركز، راديو حياة 100.8.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: العاشرة مساءً.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو مرحبا.
4: ألو
3: خلص الرصيد.
5: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: شو في ضجة إعلام بهالبلد؟ بصراحة أغاني وبرامج شردقوني أغلبك حبتين حياة فم
1: ترد الروح. راديو 1 1 1

0: الساعة الآن 11 ليلا.
1: ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

اللي شايفيني هتتفائل هتضحك لك في غمضة عين هتلقى الدنيا ملك ايديك حياتنا ساعات بنرسمها وبنجملها بالالوان في لون نختاره يكتمها ولون يدي

صعب أكيد ملوش غير حلي وحيد نسيانك صعب أكيد ملوش غير حلي

ريحتك وانت ليه تجرحني بالهوى؟ ازاي قادر تكون عاشق وازاي تخون؟

تقدر علي ريح لك وانت ليه تجرحني بالهوى ازاي قادر تكون عاشق وازاي تخون اما الاحساس يهون صدقني ملوش دوا

القلب دابحني، انت اللي كنت بيوم رابحني، ان برضى سامحك يا وفيش يوم لك ريت الله لا يسامح.

لغاب من عمري أنا حياتي عزب حلمت الهنا الهنا الهنا يا حب اللي غاب من عمري أنا حياتي

حب الغاب من عمري أنا حياتي عذاب حرمت الهنا

0: من جناحات
1: وخوف من الفراق.
2: حاطيك عيون وجرب
1: يبعثر كلمات الرواية. لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي